عالم عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولا

زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي با تو بدويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: فاسقون.
1: بسراني برزي راديو محراب لما ويرى بردودا جبستي ختم قرآن بيروز بوين بدنجي ما مصاي قرآن خوين سعد الغامدي.

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملكو تختي ده صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي به هاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دقرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پرورد گالا رجمان لبویو بنازو نعمتو لش ساغیو دا پوشینی کمو کوریا کان من خواه گیان نازو نعمتا کانت بردوان ببخش پیمانو ساغو بیوی من بکو کمو کوریا کان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگردي و پاكي و ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذات الله نبي هر اویش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بهاولو ملكو دستلاتو استعيش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو استعيش هربو تويا گواهی تاکو تنهایی دادم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تینوسو پینوسی گوشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاکی و بیگردی بو پروردگارد پروردگاری خاون دستالات لوی که اوانه دیده نپال او ذات بی هاولو هاو تایا همیشه و بردوام صلاو درودیج لسر همو پیغمبران و سرجم فروستادکانی خوا بی سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه و بردوام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا.

ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كرئوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيجي لتو تو من الدرس كردو منيش بنديتم و ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف با گناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و دعوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او به دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله.

أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزان سلام ورحمة ميرباني خواهي قول الله ملايم لهر شوين يكن لهر جي يكن لهر ساتو كات يكا خواهي قولا رحمة ميرباني خواهي برجي مسرتانا خوشويستكانم ببشتواني خواهي قولا أشينا وخزمتي آيتكاني السورة الانفطار كا دواي اوي خواهي قولا روي كرد انسان فرموي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ودرسي بيشو لخزمتي هرد آيتي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بس بدي هناني إنساني كرد كتوان إنسان بجوانيو بحوصني بدي هاتوا ببشتواني خواهي قولا أمرو أتشين خزمتي آيتينو لسورتك كأفرمي كلا بل تكذبون بالدين كلا واتن خير وانيا كلا بل انتقال لوهم بو حقيقة وهم يكيلا إنسان كات يا أخوائي قولا فرمي ما غرك بربك الكريم وتمان لوانيك باسي كومال زانا من كذ ككومال قصيان كذبو درباري آيتكا لوانيك يبلي غرني كذا وغرني كذا غرني حلمك غرني كرمك أبوت من أوقس أنا ما أنكر كزور كسي أخوي جورك اللي تبرسي أي يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم إنسان بيعنو أهيني توا شن قصيك كا أول أخوي جان حلمي تو وايلي كردم كا غرور مهبي يكتر أخوي جان كرمي تو يكتر أخوي جان عفوي تو يكتر أخوي جان ستري تو أما أنا وايلي كردم كجور أتمهبي معصيتكم جناكم أخوي جورا فرمي نخير نخير أفرمي كلا نخير وانيا نخير هو كاري غروري وأوشتان النية أوانيك أخوة كريمة أوانيك أزاني أخوة كريمة وأزاني أخوة عفوة وأزاني أخوة سترتكا وأزاني أخوة ليبورديو نا بلكو والعياذ بالله بدرو زانيني رجي قيامته واتا مسلك أوانيك إيوا إيليانو أيزانا واتا هو كاري غروري إيوا كريمي خوانيا كبزان أخوة كريمة بلكو نتشسبان دني بروابون بقيامت وبلي برسينوا كلا بل تكذبون بالدين يو الدين بدرو أزانن تكذبون بدرو يخنوا بدرو أزانن طبعا دين ليريا بمعنى باداشتو سزايد الجزائي والحساب باداشتو سزايد كما بس لي قيامته خواي قولا مالي شي يوم دينا خاوني روجي دينا واتا خاوني روجي پاداش و جزايا وشي دين يكيك لو شاني لقرآن وطمان همو جارك يلين دو جور كلمة ما نهي كلمة يك ما نهي كلمة مشتركة بي أوتري كلمة يك ما نهي أوتري كلمة مترادف كلمة مشترك چي عزيزة كانم كلمة مشترك يقناوا بلا ما نهي تري وكو كلمة روح بمانا جبريل هاتو بمانا روح إنسان هاتو بمانا عيسى هاتو عليه السلام بمعنى القرآن هاتوا كلمة روح كلمة كتاب كمال ما نهي بمعنى القرآن هاتوا بمعنى التوراة هاتوا بمعنى إنجيل هاتوا بمعنى كتاب آسي هاتوا بكمال ما نهاتوا إما كلمة مشتركة للقرآن أبي وريابين لسياق آيتكوا لسياق آيتكوا أبي لماني أم شيء تبقين سوكو شيء حكمة وكو شيء حكمة أواني كالين رفض السنة أكن ألن كلمة حكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة حكمة لقرآن بمعنى النعية لأنه بمعنى السنة النعية شكرا لقرآن معنى كتريه أولي شكرا لو هالانيك زور كذلكاتي ليقدانوي آية كاني قرآن ورافا كرني آية كان أكويت الله أبي أوبزاني إما كلمة مشترك من هي كلمة مشترك يقو شيء بلام وكوشون دو كذنايا محمدة محمد كمان صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام ومحمد كتنما محمد آسائية إما كاتي أوتري محمد عليه الصلاة والسلام سيو صلاة إلى سردين قال محمد صلاة إلى سردين بس خوكا سيكيت ناوي محمد بصلاوات نادين راس ناوي محمد بلام لصفايا جاية لبيقي خوايا جاية كلمة مشترك وايا يا كلمة كلمة دين جاكي كلو كلمانا كلمة روح كلمة كتاب زور كلمة ترمان هي أزكانم كلمة صلاة زور كلمة ترمان هي أبي لسياقي آية كوبوي برويتوا
او كات اتواني لما ناتك تبقى اخو قرا فرمي ورتي للقران ترتيلا ابا قران ترتيلك هم او ايتاني ك بس يجمع بس اكن ولا سر يقر يرون بدو ايك ترتيبي كيت ريزيان كيت بيك مجمع ترتيل يكيت انجا تلاوه يكيتو معنى كده دركي معنى خويا يعني كبدا خوا زورجار لا زوشتا بتعبتي لكلمه حكمه لا شنت لباس مان كردوا لا شنت لباس مان كلمه حكمه لو فعلا بمعنى السنيه اقل شنت لباس بمعنى التريات ايش كم لك كلمه مشتركه كلمه دينش ازان كلمه مشتركه للقران ان الدين عند الله الاسلام دين ليره بمعنى تشيت اموت مان كلمه دين وات او دينك اخويا قرنا ديت منهج بشريه دينك ريبه دوبشه ومليا كافر ان الدين عند الله الاسلام دوبشه ملي لقال شريعه حمو بيغمبران عليهم السلام لم لا يكن مله ابيكم ابراهيم كتوحيده ملا بريتله توحيد اي شريعه شرع لكم من الدين ما وصى شريعه او يا سو منهجيه كخوي جورا اينيري بو كاروباري جاني انسان كان ملا حمو بيغمبران لم لا يكن بلا ام لتشريعه هر كسو ببي زمان ومكان خوي جايا وأيش دوبا شرع يوم من هاجا من هاج همو بيغمبران متفق النسري مثلا الزنا لهم يا حرامة مشروب لهم يا حرامة بونمونة أمام من هاجا بلام شرع كومال اشتيترا ك لدينك ممنوع بو بلام لدينك ترا خواهي قرر ريب يدعو وكو فرمي عفى الله أن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا أمشتانا لدينا كاني بيشوها حرام بوا قد غابوا بلام لإسلام خواهي قرر ريب يدعو كواتا كلمة دين إن الدين عند الله الإسلام دين لوا بمعنى شيئا بمعنى منهجيد أو منهجي كخواي قولنا نردوتي بو بشرية كناوشي إسلام وهروها كلمة دينش كلمة دين بمعنى خضوع هاتوا بمعنى خضوع بمعنى ملكتي هاتوا لقرآن وهروها بمعنى باداش توسزا دين خواي قول أفرمي وكو فرموي مالك يوم الدين خوا خاوني تشيا روجي پاداش تو سزاي كواتا الدين ليديا بمعنى او ديننا كباورتان باسلام نيا نا واتا ايوا يشتا باور بون بقيامد نتس بي ولا لدلو لفكرو لهزرتانا بويا زانان افرمون هو كاري همو گناه كان بدرو زانيني روجي دوايه كلا بل تكذبون بالدين نا هو كاي أوي كئي وغرورتان هي برامبر بوخ بروردقارة كريمة أو أني كبعور دبايا كخوا حليم وخوا أقوبدنايا وخوا ليت خوش ربي وخوا سترتكان نا هو كاركي أوي يشتا دين وتقيامات باداش وسزالة سر كردو وكان لعقلو لا دلتا نتشس بيوا بوي وكوتمان زانيان فرميانا هو كاري همو قناها كان بدرو زانيني روجي دوايا بوي سرنجي قرآن دين سرنجي قرآن بدا أبينين خواهي قولت شيئا فرمي لزاري موسى عليه السلام وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بو كبري هي لا يؤمن بيوم الحساب أقر إنسان بزاني روجي جيت پروردگار لي أبرسيتوا بو چي كبر أكي وبزاني كسزاي كبر چون لا إخوا چون كبر أكا بلام أم باور بونا با سزاي أو كساني ككبريان هيا أو كسمتها كبير به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وخواي قولا دار باري كاتي متحي صالحينك متحي باور داران أكا متحانك بباور بونيان بچي بروجي دوائي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أوان بردوام تشوائي لكرن ببن بصالح بكسيك رباني أوش أوي ذكر الدار دايما قيامتي أن ليادة بلان بو بباوركان كزميانك أفرميت هو كاركي أوي كباوريان بروجي دعينية باوريان بباداشتو سزانية بوي أجزكانم باوربون بقيامات كاتي داء مزري كببي بمشهد لبرتاوي برادار يعني شيء عزيز كان سيدي بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام أفرمي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفرمي إنسان زناناك أو ساتي زناك إيمانيني
واتا ايماني دا مزراونيا اگر كسيك بزاني عقوبة زينا لا يخوا چونه لقيامتا چونه چونه زينا اكا عقوبة كي بزاني بالام يشتان نتس بيوا بطاوتي ازاني هي بالام نتس بيوا وافرمي او كسي كدزي اكا او ساتي كدزي اكا ايمانينيا چونك اگر كسيك بزاني پروردگاري كيو اي بينيتو ودواجارش زي ام دزي ادا قدو زيناكا بويا أبي إيمان ببي بمشهد إيمان أزيزة كانم كاتيك دا مزراو أبي لدل إنسانا كببي بمشهد كلا بل تكذبون بالدين إيوات بدروية زانا نتس بي ولا ناختانا نبو بمشهد وتمان صالحين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو دايما إيمان مشهدة أسيا أو كاتي لجير ظلم جبروتي فرعونايا دليل شوية دليلي پروردگارا افن پروردگار لای خود مالکم بدوست که چون که قیامت لبچه بیتی بویا اتوانه تحملی سزاکی چی بکا سزای فرعون بکا بویا ایمان کاتی دا امزره که باوربون بروشی قیامت بی بمشهد لا انسان حرکاتی گناهی اگا که ایوی کردوی بکا بزانی رقیبی که خوای که اگا داریتی شخش علاوی نمونه که جوان جایی تری باس من کردوه بس بوکو یاد خستنوه لیره افرمه هوکاری گناه هکانی ایمه اوه ایمان نبو بمشد بس این نمونه یک که افرمه روش گیان لگل چند گنجه که بون دانشت بون علی پیامود من پرساره لی ایواکم تیان فرمو و تم من دو جور اهینم جوری چیان ارازین موا جوان ترین افرت خوشترین خواردنکان زورترین پاره و زیر و اوی انسان حزی بیبکای کم او جورو جورو که تریش لطنیش تیو پر پره کم لپشکو اگر چی لئیو آماده بچه تا او جورو چی ایو احترام ملگل و آفرتا بیکا چی ایو بیخوا چی ایو لزیر و پاره و مجوهرات لو جورو بیبا او شو حمی بو او بی بلان بانی که کتایی پیاد روش بوا أبيب تشتنا أو جوريتر كأغريتيايا على مياه تعالى قربان جاء إتر چونش تيوا أبي إماش تيوا ناكين فرمي بو وتان إيكا دواي أو بتشين ناو أغريكا إتر سودي چي أمشتانا وتي أزان خوش ويستكانم أزيزان هو كاري قناها كاني إما تشيا هو كاري أوي إما كاتي قناها كين نابي بمشهد يستا مشهد كان اللي برشاو أزان لدواي رابو أردن وخواردن وبالا بردنكا دوزخكايا أغريكايا بوي كسن آمدنين بوی بو او انسان پاریز را بیه لگونه پیویستی بویا پاداش تو سزا و قیامت بردوام مشهد بیه لبرچاوی بوی بگره نتوا کلا بل تکذبون بالدین افرمین نخیر هو کاری گناه کانو سر پیچه کانو غروری ایوا او یک ایوا باورتان با روژ قیامت نیو یشتان نچس پیو لدلتانا با پشتوانی خواهی گوره لحلقی دا هاتوا اشین خزمتی آیتکانی تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود پیروزکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری ذکرکان گوری ذکری سبحان الله. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي دو شهن لسر زمان سوكن ولسر ترازوي حساب قرسن وبلاي خواي قورة وخوشويسن أوانيش ذكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أم فرمودية بشع بخاري ومسلم وإمام أحمد وابن ماجا رحمتي خوين لبي قرابيان توا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. لسمري كري جندب ورضا ورحمتي خويلي بي بيعنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خوشويسترين وشبلاي خواي قوروا چواروشن أوانيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زرري نيا بهرشي كيان دس بيبكيت. إمام مسلم إمام أحمد رحمتي خوين لبيك يراوي عنيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلدوين يجاكان سيوسي جاربلي سبحان الله، وسيوسي جاربلي الحمد لله، وسيوسي جاربلي الله أكبر. أما ندكاتا نودو نو دعي بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خواي قولل تاوانا كاني خوش دبي با أقر بقدر كفي درياش به. فشوا مسلم وإمام أحمد رحمتي خوين لبي قرابي عنتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحدا يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هل أبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يبانيان إيوالان صدجار بلي سبحان الله وبحمده لرجي قيامت دا كز لوي أنباشتري بيانية مگر كسي وكو أمي وتبي يان زياتري وتبي. يشاء مسلم رضا ورحمتي خويلي بي قرابيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمي براستي وشي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قناها كان دسرته وهليان دوريني چون دار قلا كاني دوري. أم فرمو ديا
لصحيح جامع الصغير داو زيادة كي هاتوا وهروها لزنجيري صحيح كان دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسي قماني هيا باري خرجنك لري خوادا وشو نبرت بعبادت با سبحان الله وبحمده بقرتو بردوان بخوينه. أفرمو ديش لا صحيح جامع الصغير داهاتو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما تطلع عليه الشمس. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلة بيد فرمي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أقر برم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للام خوشو يسترلوي كخوري لسر هالدي بيشا مسلم رحمتي خويلي بك يراويتي. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لجابر ورزا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقبلت سبحان الله وبحمده دار خرمايكي لبهش دا بودا چينري. پیشوه ترمزي رحمتي خويلي بي گراويتي وو فرمودكا لزنجيري صحيح كان داية. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، وأحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال أبو خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. أم هانئ رضا ورحمتي خويلة بيد فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بلام داتي پري پيمود اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تمانم قورب وو لاوازبوم إشاكم پيبلي كهرب دانشنان وبيكم فرمي صد جار بلي سبحان الله وكو أوايك صد بندد آزاد كردبه لنا وكاني إسماعيل وصد جار بلي الحمد لله وكو أووايا صد أسبت بخشي بي لري خوادا وصد جار بلي الله أكبر وكو أووهايا كصد وشتري رازاوي قبول كراوت سر بريبي وصد جار بلي لا إله إلا الله. أبو خلف دلي وابزان متي بيني آسمان كانوا زوي بردكات ولقيامت دا كس أوانديتو بلي برزنيا مگر وكو أويتوي بيبي. أن فرمو ديا إمامي أحمد ابن ماجا رحمتي خوين لبي جرابيانتوا ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقل رجك دا صجر بلي سبحان الله وبحمده تاوانكاني أسرتوا وخواي قولل تاوانكاني خوشد بي با أقر بقدر كفي درياش بي. أم فرمو ديا پیشو بخاري ومسلم وإمام أحمد ونسائي وإبن ماجا رحمتي خويلي بي جرابيانتوا.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. لا سعد كري أبي وقاص ورزاو رحمتي خواي لبيدلي لا يبيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي: آية أتوانن يان ماندو نابن هالروجك صد شاك بدس بينن يكيق لواني دانيشتبون برسياري كرت چون بتوانين لروجك دا صد شاك بدس بينين. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: صد جار بلي سبحان الله صد شاك بودا نسري يان 1000 گناهت لسر لا دبره. بشاو مسلم رضا ورحمتي خواهي ليبه جراويتيو باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي فروردقال لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله. خوي قورد فرمي بندكم خوي تسليم كرد وسلامته. أم فرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خوين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتو. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقل سر زبي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قول لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أم فرمودي لسنن إمام الترمذي دا رضا ورحمتي خوي لي بي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قوري أستغفر الله داوي لخجب لخوي قورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضا ورحمتي خوي لبيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سين بخواي قورا من للرجك دا زياتر لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيشه بخاري رضا ورحمتي خوي لبي قراويتيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسي. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خايلي بيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خواي جورد فرمي أين وي آدم تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليد خوش دبمو هجباكم نية أين وي آدم أجر تاوانا كانت بوشاي أسمانا كان بركات فاشان داوي لي خوشونم لبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نية أي نوي آدم أقر بفاني زوي تاوانت كرده بيت پاشان بمن بقيت بلام هج هاولت بودان نابم أوا ليت خوش دبم. پشوا ترمزي رضا ورحمتي خوالي بي بحديثي كي حسني داناوو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمتي خويلي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خواهي قوري لتاوانا كاني خوش تبه أقر لسا أحي جنگ دا كلبيناوي خواهي قوري بالوردقار دا بجنگي راي كدبه. أنفرمو ديا لا سناني أبي داود ولا زنجيري صحيحة كان دايا. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كر أوس ورزا ورحمتي خواي لبدلي في عمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداواي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هركس يقل الرج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو رج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دا بي أو لأهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين لبي جرابي على توقف.

اشتكه نافرمي وما كسبتم كسبتم نيا چونك فعلا او اخوا داويتي بانسان وعلم ادم الاسماء كلها او تعليمه واوي ديكشي لرغي اوشتانه ويك اخوا زميني ساس كردوا بو ام انسانا كدستي بخا كواتا قرآن پيامي خوايا بلام بزمانكي انساني لأستيكا كبغنجي لغل تيغيشتني مروفا خواي غور جل جلاله ام پيامي ناردوا بو همو غلکان تناند لناو غلکانشا همو پیغمبرك بزماني غلقي خوي پيامكي بو هاتوا يعني ايما پیغمبری کی کردمان هيا پیامی کی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامی کی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشی کی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال موبر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسواران هيا کل آیت کانا هن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بو نمونا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرمي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتش لكاندني مروفو بابتي اوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان او براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا قد أفلح من تزكى أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أمي كمروف قيامة وازلي إهانيو الدنيا هلا بجيري اما بدل نيايه وسر انجامكي اغرو مترسي دار ام پيام ام واتانا امرن ميانا لپيام پيشين كان شابون وكو او پراوانيك بو گورمان موسى بو گورمان ابراهيم سلام اخوان لسربي هاتون كواتا قران وكو دوا پيامي خوا پيامي كي گشتگيره بو تواوی مروفکان بو همو کاتکان بو همو شوینکان بو هموشتکان بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبی لین تبگا ایتر ام لی تیگیشتنا دبیتا ارک کپیوی پابند بیت اگر لی تینگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نو دو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مرو وکن لی تیگن بونمونا خوای گوره جل جلال هو افرمه سیری او بکن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون سيري أو بكان سرنجي بدن آيا سرنجي أو نادن روجانا چندار ديخونا ولا كيو وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا ايوا داتان بزان دولا هوركان ويان اي مدايدة بزينين إخوة ما لشوانك و كخندواري نبي و بوشاخانا و چه تسر کاری زوکان یا وکان و بارانی بسرا باری و ده چه تلای چمور و بارکان آجالکانی دلورنه حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشی کاری جستی مرو و که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگا تا مامستایی که زنکو تا اگا تا پیتولو شارزا و کارامه اکی دی باشی و اکی گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لما تیگا یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون سنشتان داول لو زویه که دی کلن دی چینن آیا ایوه دی روینن یعن هر ای

ووفيت كل نفس ما عملت وهو

0: محمد.
1: اللهم صل على محمد.
2: محراب بردوام لقلتان داير.
3: برنامه بروباوري مسلمان.

0: مالك
1: الله الله الله الله
0: نعم نعم

0: واحد.
1: نعم نعم
0: ما شاء الله.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني. راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه ایو.

بەڕێزان سڵاو و ڕەحمەتی خواتان لێبێ. باسی ئادابی هاتوچۆ و گرفتەکانی هاتوچۆ و ئەو ڕووداوانەی کەوا لە ڕێگاوبانە ڕوو ئەدەن نەتیجەی کەموکورتی شۆفێر و سەیارە و ڕێگاوبان و ئەوانە هەندێکم باس کرد. ئەمڕۆژ بە یارمەتی خوا بەشی دووهەمی ئەو بابەتە ئەخەمە خزمەتتان بە ئومێدەی گوێی لێ بگرین و وەری بگرین و پابند بین پێوەی بۆی هەم خۆمان سەلامەت بین، هەم ماڵ و مناڵمان، هەم کەلوپەل و سەیارە و ئەو پارەیەی بە زەحمەت پەیایەکەین بە هەوانتە و بە خۆڕایی نەڕوا. خوای پەروەردگارە فەرمێت لەسەر زمانی لوقمان بۆ کوڕەکەی ئەڵێ ڕۆڵە وەقسط فی مەشیکە وەغضض من سەوتیکە. کاتێ ئەڕۆی بە ڕێگادا با هەدەفت هەبێ کە ئەڕۆی با مەبەستێکت هەبێ، ئەوە یەکێکە لە ماناکانی. مانای دووهەمی وەقسط یعنی تەوەسط، نە زۆر سەریع و عەجەلە بە، نە زۆر خاو و خلیج بە، وەسط. خوای پەروەردگارە فەرمێ وەلا تەمشی فی الأەرض مەرەحەن ئینە ئەڵلاها لا یوحیبو کوللە موختالین فەخوور. بەسەر زەویە بە تەکەبور و خۆ بە زلزانینەوە مەڕۆ بە ڕێگا. خوای گەورە ئەو کەسانەی خۆ هەڵەکێشن، خۆ بە ئەدەن و فیس ئەکەن بەسەر خەڵکا خۆشی ناوێن. جارێک لە سەفەرێکە هەندێک لە خێزانی پێغەمبەر و سەحابە بەسەر حشترەوە بوون، سوار بوون. دیارە سەحابەیەک جەڵاوی ئەو حشترانەی ڕائەکێشا پەلەیە کرد. پێغەمبەری خوا فەرمی ڕیفقەم بالقەواریر، کاکە ئاگار لێبێ، ئەوانە شوشەن، ئەوانە شوشەن بەسەر ئەو وڵاخەوە، پەلە مەکە، ڕیفقەن بالقەواریر. جا من لەو حەدیثە ئەمەم ئیستیفادە لێ کردووە کە ئەگەر ژنێک بەسەر حشترێکەوە پێغەمبەری خوا بە شوشە ناوی ببا و قابیلی شکان بێ، ئەی تۆی بەڕێز خۆت و ژنەکەت و مناڵەکانت کڕووکچەکانت، جاری وایە نەوەکانیشی لەگەڵ خۆتا سوارەکەی. منیش دەڵێم ڕیفقەن بالقەواریر، ڕیفقەن بالورود، ئەو گوڵانەت خوا مەیانژاکێنن، پەلە مەکەن. بەڕێزان هۆکارەکانی زۆربوونی ڕووداوی هاتوچۆ من ئەیگێڕمەوە بۆ ئەم هۆکارانە. جومعی پێشووش هەندێکم باس کردی. یەکەم ڕێگاوبان سەبەبە بۆی هاتوچۆ ڕوودا و ڕوو بدا ڕێگاوبان، دووهەم شۆفێرەکان، سێهەم هۆکارەکانی هاتوچۆ یعنی سەیارەیە، قیتارە، مەکینەیە، ماتۆرە، پاستیلە، ئەو شتانەی کە ئەڕوا بەسەر زەویە، ئەوانیش هۆکارێکن بۆ ئەوەی کەوا ڕووداوی هاتوچۆ زۆر ڕوو بدا. یەکەم بابینە سەر ڕێگاوبان. ڕێگاوبانەکان یەکێکن لە هۆکارەکانی زۆربوونی ڕووداوەکان. بەڕێزان جادەی هەڵەبجە، ناوبازاڕی هەڵەبجە لە زەمانی مەلیکەوە کە هاتووە بۆ هەڵەبجە 52-53 هەر ئەوەیە کۆڵانەکان هەروانن، مەگەر یەکێک خانۆکەی گۆڕی بێ و عەقاری وەرگرت بێ حکوومەت بتوانێت پێی بڵێ مەتری بڕۆرە دواوە، ئەگینا لەوانەیە خەڵک بێتە پێشەوە نەچێتە دواوە. جادەکان تەسکن، بەڵام ئەی سەیارەکان ئاخۆ لە 1960 هەڵەبجە چەند سەیارەی تیا بووە؟ بە نمونە باسی هەڵەبجەکە، مەمووتارە بۆ هەموو شوێنێکە، ئەبێ چەند سەیارەی تیا بوو بێ، چەند گەڵابەی تیا بوو بێ، چەند لۆری تیا بوو بێ، چەند ماتۆری تیا بوو بێ؟ بە پەنجەکانی دەست ئەژمێران. ئەڵێن حامی بەک سارێکی هەبووە، جێبێکی هەبووە، فڵانەکەس تراکتۆرێکی هەناوە، لۆریەکەی مامەعەزە، سارەکەی مەلای وەترمبیلچی دیار بوون، یعنی کەم بوون. ئێستا ئەم هەڵەبجەیە سەروبەری نییە لە سەیارە، خوانەی بڕێ ماڵی وایە 5 سەیاری تیایە، 6 تیایە، دوانی تیایە، بەلای کەمەوە ماڵی وایەکی تیایە، خۆ ماڵی ژەیە پاسکیلێکی شینی، ئەوە ئەزانم. لەبەر ئەوە ڕێگاوبانەکان تەسکن بە نیسبەت ئەو هەموو سەیارەی کەوا ئێستا هاتووەتە ناو وڵات و هەری ژێت ئەبینن دووقاتەکان سەیارەیێنن، بەم دەست و بەو دەست ئەیکەن بەم شاری، بەم هەرێمی کوردستانە.
E ahir Ahir e gërmale Zhënu merdje ku du më nalbën Lëvane e duho dhe hojvane kënë bësbe Hodeje bo më nalëkanu, hodeje bo bakudaj këkëu O salam E agar hatu bun ba biz më nalu Awana Adir hu hëta kanë zjaub këj E sa më regu bani e më zjad nakrije Qag nakrije Kam Zor kam Koni o khrapi regu bani kanë Rega kanë konën, qalu qoli tjaje, bërzu nëzmi tjaje Inja bëtaj bëti bazi sejari, bare e zorë kurse arroa Kirekej nishandua lëvla o bërz buëta wa Kabra khojla adha, le tasajek, le qalë ki bëçkola Tu shi hadisej ki gëvrë edhe E azizëm, khojla me dhe lëv qalë Jek të zhevashi kërë wa Quar jekëv da bëgirsena, të zhevashi kërë wa لسر خو بدل لو تعلو برر أو سر نقلو سر وتوش حادثة يديو مالي خوشت ومالي خلك يشكاول بكي تاسا دروس كردن أسبابي أو تاسا زورانا سريعي خلقه سايقه كان سريعا بوي هر كولانيك وهر ماليك وهر كمبانيايك تاسايكي بو خوي دروس كردوا ياساي ونا ياساي لبره وبا إما بين وياسا دوائشت یا سایش تاسکان حال گریو لایبا نبودی اشارت کانی هاتو چو یا کمی اشارت کانی هاتو چو لسر رجاو بان کان بتای بتر رجای سریع ابی علامتی مروری لسر به لادان برزایی تاسا نزنم چی امانه همو ابی ببی کیلومتری رجای پیدراو شونی وستان عبوری حیوانات عبوری انسان ام علامتان ابي ابي ابي ايمش سيريان كاين استفاده ان لي كاين نك وابزانين شتيكو دان راوا يتر على قيبه منوني انا على قيبه مني سايق وهي بو من كرا اوشتانا كواتا ابي بري اوبراتيات وشو رهي ما كان اشاره كان زياد كاب بيوري تيست بو خلق استفاده ان لي بكا خالك يتر بونی آجلا سر رجاو بان کان کبر آرود لبر منگایت بردمی مریت بردمی پشیلیت بردمی رزمی استجیت بردمی اما خو عقلی نیه بلی بوهاتی بگری روا نه لبر روا بی ایما آگمان لوان بی یاسای که ل مرورا اگر پیاوج ل پیش تو بون نه به هر نی بولی بدهی الله لوانی کرده لوانی کرده جوی نبی هر نی چی بولی دی انجا تو اولی من الروم لوانی نادی نادی بله چاوی هی بلام لوانی نبینی لبرو بی آگاد لخود بی آبی تو پا بند دی چون که دزگاکی تو خطره او که پیاده خطر نیه تو خطری بله اوش بی آگای لخوی بی لباسی پیاده باسی اوش رکین لهند ایک فلی مشتعی بینن ایوه لولاتان تلبن هی لخطی سریع یک تلبنیان کردو ها إلا لجيري برد ونبي لم ديو بو أو ديو أيوش حيوانك درد شي إذن نايلن آجل برده آسكا كيوية حد شي نايلن حيوانات بيت سر جادة بلام لا إيما قاقل يجيت سر رقاك ران يجيت سر رقاك لبرو بي آقامان لي بيو ريابي بين سر شوفير برزكان شوفير كان بشكي شير يعني لرودا وكاني هاتو چوا يعني زور بيش سبب رقابان و أسباب كاني تر كمن بلان سائق أتوانين بلين سبب الرئيسي رودايو هاتو چوية بو خيرائي زور هر كسي سريع نبي خواي پروردگار يارمتي أدا أتواني أم لاولاي خواي بكا أتواني استوب بگري ور نگري تقللي ندا بلان كسريع بوي چيه كي دبره وسرعتي زور آن رحمت پیشینان من اینو شیطان عزلی کرد چاوی که خوی کور کرد ای توش که پله یکی چاوی که خود کور کرد دو چاوی خود کور کرد چاوی دای کباو کد کور کرد لبره و پله مکه گیان لیره با سلیمانی باب لین 80 کیلومتره هرچند پله بکی 5 دقا فرقه کام ای 5 دقا پله مکه با مالویران ندی با سرگردان ندی با قونری خلقی ماج نکی خود نکی تبر مالی مسئول و عشایر و کوملایتی و فلان و فلان توزی خود بگره خود دن با خود تا بگره و کم برو دوام پابند نبون با یاساکانی هاتو چو سایق های سریع نیه بلام گیو ناداتی هندی رین مایو هندی هی ما اوانه هی نه
اسم زور جار اترسم رگای که دوره رگای که شاید نزیکه مل دوره کورم الان نو بولی و ناری الان امر رگای نه کولانی زوری لسره لهمو کولانی که احتمالی سعری بید لپر بید بلان رگ رئیسی که تو امسر و سر و دیاره کم تر توشی حادیثه ادی لبرو مثلا یاسای دست راز دیه من آوا و روم یکی کش با دست راز آید اول من لپیشتره لخطی عام لا تيشتري لو إلى كولانو يد لا فرعو يد لا دروا يتسر أبي أمي أسأنا شو فيري بريس رين مايان كا نكهر خوي بياب كا وبلدي وبروا وبقى ناقي آخر أقصى كي ما وصل عمر رشاي الرحمة إخوائي اللي بيبم جرانا وسوري سعري بوبو هلا نقلاد وتي كاكي برا وتي بلا وتي السلام عليكم عليك السلام وتي لسر خبره بعذوب جين تي ما وصل عليه شيء وتي علم لسر خبره بعذوب جين اما تو زبیری لب کرو یعنی اگر زور خیر آبی هر ناگین چون که توش حادثه دی یا دعمک یا ورگ ریتر هر ناگین بوی ما مساوی فرمو لبرو باوا باب گین خاله کتر شوفیری وای سرخوش شوفیری وای بیهوش شوفیری وای خوالو مثلا شروع بکتا دنی قرگو یشه اله اما نابی لکاتی سایقی ام شروع بخوی حد یکتا دنی الا نادر لکاتی سایقی ام حبب کار بینی. ابی آگاه لیبل مانه. اما هموی قسن. اما هموی قانون نیاسان. بوم روی عقل، بوم روی جیری وکوی و درچو. خودیه. امشو منو بی. لعودیران بی. لواجب بی. هر و نوز دی. یکاک نادر سایقی بکی. اگر کسی کی دیا با اولی بخوری. اگر نه تو زیبوسا. پیش دخست چاو بنی بیک او و نوزی با او دعایی لی بخورم. دمو چای بشور اینجا. خاله کیتر با کاری نانی موبایل و سر قلبون با سر نشین کن او. اوش یکی که لنج بته کن ام موبایل. قصیل قلعه کا بور رقم مگر اید و زیت او دیبزانه لخته لخد نیه و لصایج آروات لهشتایج آروات. اما مصیبته. یا لقل من علاقه یاری کا لقل جنکا یا لقل تو بود او لقل سر نشین کن حکایت کا. ما مثلا جمال هي الرفيق خوشويس ما جمال عبد القادر عبابيلي وتي ما مثلا تازه سيرم قريب وتي اقول اخوي وتم وتي يك سلام كر صوبي دينار زررم كر يك سلام تي اعلام كر صلاه كم كر يكم زار مني شو كوتو صوبي دينار لازم بخو اوني وجماري كيوت لبروا بي اقول لي دي لا كرنوني من زور زار لقل باك ما خاي غير رحمي تبكا اسانات واني اتشن بم لولا اي اعوتشي امو باك نات واني بلاك انه قال لابكم وتي اتشن بو من نیه لاب کم و بذارم آو چیه؟ لبرو آبی وریابیم. نبودی مرجکانی سایقی لوکسا کرودا و ک دروزکا. جاری واس سایق نیه. بله اجازه لگیر فانی آیتی. بس سایق نیه. ایتر با واسطه داریه ناو، با شک داریه ناو، با زور داریه ناو. نه زنم چی؟ هر اجازه ای نیه. بس سایق نیه. نشته تبانیشی و پی پی آنیو ایرانی. ده اما مصیبته، اما رودایو هاتو چو زور که تمنی کمتره لهجده سال مناله مناله که در دوانزه سالان بس باکو دایی که خوشانه سهره که صفریه دنه دستو پی پیانه و دوائی دوانسی هنی اشهلی با بین سر حکارکانی هاتو چو لبرگرمه کمی کموا زانی نوکاری هاتو چوش سبب با رودانی حادیثه و اوانه بله چون؟ یکم سعرا کم مرجیت نتولی تیانیه استوپی تاونیه گیر مکینه تاونیه لایتو اشاره تو گلوبی تاونیه آینه تاونیه تاونیه ای اما بالایه که تو خصوت سر امجاده چه سایقی ام بالایه منیاتو خلق شیلی سعرا شیلی اما بوی سعرا ابی مرجیت نتولی تاواو بی رحمتی خواه لیبه دو هم نبونی هیچ روناکیگ لو سهره دا بطایبتی لشوا گلوپیگ سکنکان که دایم سهره دا گیرسینی سکنکان دا گیرسین با کزی استوپ اگری گلوپی دعا و استوپ لایتکان دا گیرسی پیشوا نزمت هیا برزت هیا فولت هیا اما انا هموی دان راو بوی ام خلق سلامت بی لدستی منو لدستی تو اگر کرد من گلوپی کسو تابو ای فسفور نیک
لدلای آوانی جوانکاری دوکانی جوانکاریانه فسفر یک آوانه بی و کشن بلاتش بیشتر دین استر و لا اله الا محمد رسول الله آوانه بلزگیه پشتگی لیه که تو ایده ل ماتور رکو ل مکین رکو ل سیار رکو ل دور او سیاریت گلابی داعیستان دو ادال او لزگا از دانی عمل تیشی و کائنی که ارواد بلام جاری و آیه هیچ زرمیلی لسینه لوریه که مکینه که ماتوریه که سیتایه که نزنم قمریه که هیچی پیونی هیچ اما مصیبت اما و نزنی مرور هات کشفی کرد و تی تو داوت لو، آو مخالف لپیشو، آو قانونی پیشل کردوه، دعایی که مردوه، آو اجرن، آوی مخالف نیه ایجرن، بلام ایویتر، لبرای وی مردوه، هیچ فتی کی لگلا ناکری، و نزنی آو پاره ودی اجرن حلاله، با الله حرامه، نلان دی پیاوی کی کشتو، آخرم پیاو مخالفه، یا سای پیشل کردوه، چه بخشی قانونه؟ سایق نبوده تا سرجاده سیارگی تاونی هات سرجاده هیچ علامت و گلوب و روشنایی بیونی هات سرجاده ای او سببی امر داده بله او مردوه خونای بینی عدامی کن تازه مردوه بله ما او پارچی و دیگرند دوایی ولی صلح نکن پنجاه پیاو بن فلان بن ولی صلح اقدی نکی او مخالفه ای بون اترسی خوابی خاطر جهنم لسر امر داده دروس کردوه تو زبیری لب کن او برزان تراکتور کن چینی هن زور خدمت کارن، زور خدمت گذارن، خدمتی جودی آرکانه کن، خدمتی کریا کارکانه کن، خدمتی وساو کریا کارو برد کنو کشتوکالو همویه کن. بلام حیف هندی کن کمتر خمن، تراکتور کانیان کنه نالم بیگورن با صفر. بلام تعمیری بکه، بلام دستی کی پیاده نه، بلام با گلوتیه بی، با فسفوریه بی وکوتم، با خلق زنی اما تراکتور لپیش رو کاکی کن. آینه زور تراکتور آینه نیه. خالتو چون از آنی سعر لذت و اردوات و نیه. خلیفه ابراهیم را تبتو الله که همون تلوانی زوری که این استرم شهر و دور برا. و توی ما مثلا گنج بوم تازه تراکتوری که من سنده بو چون عربانه ایلم معاورد کوت مره لایت بی صفا و برا و سیروان جبه لدواموه و توی حر لاید لی ادا هورین لی اداو منیش نازنم املا قلم نیتی. هر اصلاً بیر من نکرده تو املا قلم نیتی. چون که هیچ من نازنی. کردی گنجم سایقیش جازوشتم نبود. و توی هر آن سایق هر پیتی آناو قیرانی و هوری کردو. و توی لشونه که پیش گردم. ولله و توی دابازیم پیاوه کی هیکل. و توی هر زیرم کرد. و توی تو عیب نکی تو باقی لیم. و توی چیم کردو؟ و تی چیو کردوه تو زنی لکه ایم اشارت به تو دین هور و تیم باخبر آن آگام لینی و تی ای او آیا نبودی کلاوه آیا نی مکین که و تی ولای و آذانم او آیا نبود کلاوه من ام زمانی لبر بسمو و آذانم ام آیا نبود کلاوه زمان کمی لسر ببسمو تو دقت به و تی زور تو ربو متی منیش زور نرمونیان بوم لگالی آمن نرم بوم آمن نرم بوم اتیت نی تو آنی لیم با آوانه تی خواه کردی پاش ماوی اوان بار کران هاتن بو تا پتولکا رگان که و تا مالی اما اوی که ویستی لیم با هاتن مالی اما لگل باو کیو کسو گارکا و تی اره و تو نوید او وقت بکی نکو پیو برای والا منم ای تو نوید جه بکو پیو خری کب مکشیدی برای والا تی لوقت اوی تر بوین بدوست اگا من لیبه گلوب ایوانه زور مویم پاسکیل ایوانه گرکا ماتور ایوانه گرکا سیط ایوانه گرکا مکینه گرکیتی بو چونکه تو لو ایوانه سیرکا ازانی لدواتا و قربالغیه هی خاله کتر لپر لادان دیور کردنوا زور کزه اروات لپر دالغی لیر یکسر آوائه که کاکوانا بی خون مالی خوطانیه لحیوانه که دیور بکی اما ریگه عامه سیاره سریعیه او جاری گلوب دا گرسینی با دست رازی آبا دست چپ کمن لا آدم ابي علامته بيبم خلقك اقادر بي باري برزو بان كحيتي لي ديارنيه ماكينه يا مثلا تاع اسمان بريوتي كاي بارك دو فوشي بارك دو شليفي بارك دو لم لا لا شو درت شو اما شو دار من هذا باوي تري هالجرمبو جمعيدات ان شاء الله خويا غير لا غناه من خوش بي وعاقبه من خير كاو لا بلاو آفات منیش اوش پاریزی خواه ام ملتا لهمو دردو آفاتی پاریزی خواه نخوشتکان من شفا بی اوی دعای دعای خیریان لیکردوین لکردوستانن لهندوستانن لتارانن لحرشونه هن
خواه اوانی لجوری عملیاتن اوانی عملیاتیان بوده کری خواه شفاهان بی نازیحان کی دعای دعای خیریان کرد خواه دلی کسکاریان خوش کی خواه رحم به همون خوش کان کی لهر شونه هن لمردوکان من خوش بی اصلاح من علکان من کی خواه بخاطر نه پیروز کان لشر و آجاو من پارزی لم آگریش کواک و توت و بسری امای تو آرای پریش کی زوری بریم که خواه من پارزی خواه من پارزی اقول قولی هذا و استغفر الله لي و لكم لسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني خواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

0: 있잖아요. حواري محراب بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكان برنامج حواري محراب
1: برنامج حواري محراب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برو مزگوت هان ماندا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانیم محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلي نوشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خويان دويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجان بيست اقرنا اقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنگا وكان ياندبجيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجويش بانجان دكابين خول بانجكا جيل ناكن زوبر و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش

بنوی خوی بخشند و مهربان سلطان دبی بسرانی برای زو خوشویست لرادوی محراب و گویست ختم قرآن پیروز دبیم و دنگی مامسته قرآن خیم عبد الهادی الکناکری جزء 6 كبآيات صوت لوني سورة النساء دسبيدكات بآيات هشتاوري سورة المائدة كتايبيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عن السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

بسم الله الرحمن الرحيم سپاس وستایش بۆ خوای گەورە و پەروەردگار درود و سەلاوات لە سەریانی پیامبری خۆشەویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودەکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارەت بە گەورەی پارانەوە بەناوە جوانەکانی خوای گەورە عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نو دو نو ناوی بوهای هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوه پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه انفرمودهین گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خواهي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نزاكي يونس پیغمبر سلامي خواهي لسر بيكاتيك لنوسكي ماسيكدا پی پارای و لخوای گورا بریتی بولا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ام دعای هر مسلمانک پی بپاری تو بو هشتک الا خوای گورا لی وردگری پیشوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لی بی ام فرمودیان گرا و تو لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قويل بياويك بوبمش ويدا بارايا ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمو دي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراويانتو لزنجيري صحيحة كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يكاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قولة لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواهي لبي قراويانا تاوو لزنجيري صحيحة كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايل بدله في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكاتي قيل بانج بيجبو بانج دابلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قول لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي فيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجة رحمتي خواهي لبي قرابي عنتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه رحمتي خويلي بدري في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناك ملك دا دابني شد كقسي بهدو نابجيت يا دا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أم فرمودي لصحيح الجامع داهاتو لصحيح ترغيب وترهيب داهاتو وبشورة المذيب إمام أحمد طبراني رحمتي خوين لبي قرابي عنتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في غنبري وابو صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوب تشير بومزقوتو بفيه بشيو بسواري نشي ولا إمام ونزيك بيتو بيه بقري وقصو لغو نكا أواب هر هنگاوي باداشتي صالكي دزدكوي بروجوي صالكو شوني جكيو. حديثك صحيحو ابن ماجه رضا ورحمتي خويلي بي يراويتو. عن ابن زهيرة بن روينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقر كسيق ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور أوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا عايشة يبدأيك باورداران رضا ورحمتي خويلي بيدلي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا فيشها مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتخل مايك بكاد بخير لمالي حلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري أو خواي قور بدستي راس ليور دقري باشان بخيوي دكات بو خاونكي چون يكيق لئيو من دالكي خواي بخيو دكا أوش خواي قور بخيوي دكا
تابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجد أكاتي قوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد. هركس يكاتيك أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي وجد به. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات باج نيج بكا حرام دبيت لسر آقر. أنفر مديل الصحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيجي سنت كخلق نتبينيت برامبر بستفينج نيجا لبرتشاوي خلق دا بيكي. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا. وهركس يك بينك بربكاتو بوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتو. أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. واتى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك سجديك بو خواي قورة ببا خواي قورة شاكيكي بودا نوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر أوا سجدا زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهات وهروها لصحيح ترغيب وترهيب داهات وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي خايله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعتك باشان داني شي ذكري خواه بكا تاخور هلدي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاجو عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امام ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخر هل دي وباشان دور كعاد نيج بكا أو باداشتي حج عمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي تا
تواو واتا ورگیراو ورگیراو ورگیراو ام فرموده پیش آتر مزی رحمتی خوایلی به لزنجیری صحیح کند روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلبر خوا چل روجنو جكان بجماعات بكا فريي الله أكبر يكم بكوي اواد دو تبريي بودنو سري تبرييك لآقر وتبرييك لدو روي أنفر مديا لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا يرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويد نسريت بوي مردكري وأجر لمجلس بهود داوتي او بويد بيتا كفارتي او شتا بهدانا ام فرموده لازنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه به او خوای گور به مافی دانا ولا سر خوای کلا اگر رزگاری بکا فرموده الا صحیح الجامع الصغير زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. وتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رجاي مسلمان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواي قور بهوي أوه چاكي كي بودا نوسي وهركس يقل خواي قور الله خواي چاكي بودا نوسي بهوي أوه أي خاتا بهشتوا أم فرمو ديلا صحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزارك بوستيتو تنجي بهال نچني يانچاو بوشي ليبكا اوال الروجي قيامت دا خواي قورد خاطر جير سيباري عرشي خويوا. ام فرمودهش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسند امام احمد دا رحمتي خويلي بهاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبي عمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يان شاوبوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا دي خاطر جير سيبري عرشي خوي كلو رجا دا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نيا. أم فرمو دي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك مالك بوخواي قور دروس بكا ولو بقدره لاني بالنديك بي كبوه الككاني دروسي دكا
او اخوي قول له بهش ده مالكي بودروز دكا ده صحيح الجامع الصغير زياده كاني لصحيح ترغيب وترهيب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتي خويله به ام فرموديا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك قريليك كجورخشوكيك بكجي بيكمل دان أو صد شاكي بودا نسري، وهر كسيك بدو مليدان كشتي أوا أواندو أواند شاكي بودا نسري، وهر كسيك بسي مليدان كشتي أوا أواندو أواند شاكي بودا نسري. هر وحب ماناي زردواليش هاتوا. أنفر موديا بشا مسلم رحمتي خويلة بجرابيتي و لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود: يستغفرون له. واتا في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلبر خواي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولاي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي، وكاتك دانشت رحمتي خواي قورا داي دفوشي. جا اقر بياني بو 7,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا ايوارا، واقر ايوارشو 7,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمتي خايلي بيد فرمي داوالي خوشبوني شي بوداكن. أم فرمودي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قول لي خوش دبي أقر لا روبا روبون وجدا رايكر دبي لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خوي لي بيو لا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوين عن خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهي قورو پر وردگار لتاوانکاني لو پیشی خوشده بي. پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمذي رحمتي خواهين لبه گرابانتو و لا صحيح سنني ابي داود دا هاتوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي اللي بيدلي في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أواء إيوش بلين آمين، شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن خواهي قورلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي. هر دو پیشوا امام بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه یرابیانتو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قراط،
ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدالي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كس يك آمادي مردو يك بيت تاكو نيجي لسر دكري أواب قدر قراط يك چاكي بودا نسري واغر آمادة بيت تاكو بخاك دس بيردري أواب قدر دو قراط چاكي بودا نسري. وتيان أي بيغنبري إخوة قراط چند دو چيا؟ فرموي بقدر دو كيوي قورا. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بي كراويت يوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس یک رمضان بروجو بي و ايماني پي هبيتو بتماي پاداشت بيت او خواي گوره لتاوانکاني لو پيشي خوش دبي. هر دو پيشوا بخاري و مسلم رحمتي خواين لبي گراويانتو. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي بيغنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك يقرج لبيناوي إخوائي قوردا بروجوبة إلا وكو إخوائي قورا لباداشتي أو رجدا حفتا فايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتوا. هردو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لبه گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسیك يقرج لپناوی خواهی گوردا بروجوبه خواهی گوره لبینی او آگر دا خندق یک چال یک دروز دکا بقدر بینی آسمانو زوی. ام فرموده یا صحیحا که پیشوات رمزی رحمتی خواهی لبی گراویت یاو لا صحیح ترغیب و ترهیب دا هاتوو لزنجیری صحیح کانا. عن ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صام رمضانا ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خواي لبيدالي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك مانجي رمضان بروجو بيت وشش روجيج لشوال بروجو بيت وكو أووايا كهمو صالك بروجو بيت. فشا مسلم رحمتي خواي لبيدالي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمرو كري عاص رضا ورحمتي خواي ليبي دلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي روجوي سير روج لهمو مانجيك دا وكوهمو صالك بروجو بيت وهايا. هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتو. عن قتادة رضی الله عنه قال: سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم من صوم یوم عرفه فقال: یکفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا و رحمتی خواین لبه دلی برسیار کلال پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم درباری روجوی روجی عرفه فرموی گناهی سالی کی پیش خوی و سالی کی پاش خوی دسره تو. پیش آ مسلم رضا و رحمتی خواهی لیبه گرایتی و. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: صیام یوم عاشوراء احتسب على الله ان یکفر السنة التي قبله. ابی قتادة رضا و رحمتی خواهی لیبه دلی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی روجوی روجی عاشورا
گمانم وای که خوای گوربی کات کفارتی صالی پیشوی پیش مسلم رحمتی خوای لیبه گرا بیتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستي يارمتي دانيان لبر خواي گورا وكو او كسوايا كلبيناوي خواي گورا دا جهاد دكا يان وكو او كسيك بشوشو نيج دكاتو بروش بروجو دبي وحايا پيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي يراويانتو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنسي كري مالك رضا ورحمتي خواي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك دو كش بخيو بكا و پروردهيكي باشيان بكا تاب هيدگن لروجي قامت دا منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي خواي لبيدلي جراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي پیاوك برقائك دا درويشت دركيكي لسرقا كبينيو لايبر خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یرا بیانتا.

0: مانا تازاني كاتونة ناوشتاري مدينة كمهاجين يعني بيالين برويتو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأفرمي خزمان شايستترين بو ميلاد بردن ليكتر بدا بزيني وآياتا أو مسألي ميلاتيا هل وشايا وبلان برايتي راستقيني آيني لها مر يكوات شاسبا وجيجير كرا وأن برايتيش تنهاها لو كاتنا وبقرأ حتى زماني خيبر كبيغمر صلى الله عليه وسلم جعفر ومعاذ دكاتا برايك جعفر مهاجرية براي إمامي علي دس الله وقورتنا معاذ كري جبليش قنجيشي أنصاري شاري مدينة حاوتي كوتشي بقرأ هشتي كوتشي دواء أزاد كدني شاري مكش إمامي معاوية كري أبو سفيان دكاتا براي بياوشي بني تميم كناوي التحات التميمية كواتان براياتي بوجورة بردوان بو سودكان إبراياتي ويكا جماريشي زور آوارا ويكا من جارم شارا أبين ويكا من جارم خلقا ناس ويكا من جارا بآو هواي إيرا أشناب نشتجيب بيمندو كومالاياتي كانيان شون قريبا كتو آوارد بوهات بيويسة بدوسيشتا يكا ميان نشتجيبون يان لكو نشتجيانكي دوام دابين كرني بجيوي جياني روجانيان وسيميش ما فو أركانيان لنا أمولات التازة بيقيشتويا بويا برايتي شكرا نعمة الجوانا كان إخوة سبحانه وتعالى كخوة فرمي واذكروا نعمة الله عليكم بيري أو نعمتي خواب كان ولا سرتان ككاتي إيه ودجمني يكثر بن خواب كردني ببرا كواتا أم برايتي كهي هتا إسا أما نعمتي جواني خوايا كبخشيوتي برواداران كأوا هستكن براي راستقيني يكترن بمشي ويهمو أن دا مكاني أم دولة تازة بيقيشت ولا بيسكي ولا أناني وخوويستي بدور بن مصلحتي يك لقل هموانا وهمانيش لقل يكايا أولا ما كابرا أخي هركز بوخوي أولا ما مثلا كابرا يتر بيسكي بي وبس مصلحتي خوي ليك باتو ابن عمر فرمي لقد رأيتنا وما يرى أحدنا أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم زمانك يمت يمان برانوج يعني كهر دينارك من لجرفان بوايد دمان وشن ملشي إيمة أو نج ملشي براه مسلمانة كمانا حس شيء شي دعوة كره ببيدينش كي إيمانيا بتنها أفرميك كشي من ماهم كوتومة الزمان يكو سيدة كم الدينار ودرهم وأحب إلى أحدكم من أخيه واتان ليات ودينار ودرهم كتان لبراه مسلمانة كتان لا خوش يسترو قرنكتر بالفعل هسكاتي بيسكي يروي كده مسلمانانو أنانية خويستي وكو أمرو هر كومالا سري كردو بيك أيتر ما باقي خو حافظي بي أم كومالا كناوي شي بخوي دانا وكومالا شي لخوي كوك بيوتو أو أو أو أو أو أي أواني أم كومال بازيا هنية بوشو بسن شي ببرا إخوان يزاني شي بشتيوان يانكا شي هاوكار يانكا دولة دواد وزنابت إمام سهيل لو رضو الآنفة فرمي ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم بعضا وأسيما بس سلشي أبو زياتر وأوي بطاقتي بيزاري دور ولاتيان توزي ليبر رويتوا ودوميش هيوان هيجنكي بجيشتو من على كاني بجيشتو كافر النات بالتانية توبرو ببي بارا ببي منال ببي مال آوارا بيكس هجار بيدرتان قرس أمجيان برايت يكال أسر أوبك مواساد بيت مواساد يعني هاوكاري يكثر كان بلام أنصار أو نبيا يمردون يعني مواساد نية أبي مساواد بيت أبي همو سامانا كمان كينا دو بشو بشيك بو أوان بشيك بو إيما أم برايت يبردي بناغي دامزران دني كومالغا إسلامية لحظ شوينه که کاملگاه اسلامی که بیوی گشب که و دامزره ابه اندامکانی بتاوینه و لیک قالبا بس یه مشن دام قالب من نیه یک حزب الله هیه یک کامل هیه عایدی خوان تواب احزاب الله ام هم حزب جاوازه و هر یکی ناوی کو بحساب هموشی سر بخوایه امش تیو هنابه ابه همی بتاویت و لیک قالبا اگه بیانه و هیزو وزيان بوبيت ودولتيان بيدروس كريده بيواب ديره بدو وكوملغايم سلمانان كوملغايكن هجار ودولمن همو جوركانيان يكسانن هميان ارشي خوان هيا وما في خيان هي وكسش استغلالي كزناكات أم لبروي هجار يعني لبروي بيا كسا يثير أم فرصتي ليبين أم برايتي أم روش هردر يجيه خواه فرمي وتعاونوا على البر والتقوى أي مسلمانان هاوكاري يكتر بكان يم هاوكاري يكتر ناكت هاوكاري يكتر بكان لسي هاوكاري يكتر بكين في البر والتقوى لها مشاكة وخير وجريالي خواه يارمتي يكتر بن يارمتي بحموش يو يارمتي ويارمتي هر ما دينية ما يارمتي معنوية بوشيك ببرجيريك بدزبرينيك بردير نوسينة بهر جوالك لجوالك كان لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تدابروا يكثر ما بغزي أن نقرج مكان يكثر دجايتي يكثر مكان مسلمان بلاي مسلمان لا يظلمه لا يسلمه لا يخذله نابي برشي بردا نابي استميل يبكى كونوا عباد الله إخوانا مسلمانان ببنا براي راستقيني يكثر لبنا إخوانا كواتي ترهمو جاواز يكان والرنق والشيو زمان ونجتمان جاواز يكان همو يدتويتو ليكو مالا كأوكو مالا جماواتو كأوشي بس إسلام يخوى أبرستن يك دستور يعني يك بيغمبر يعني عليه الصلاة والسلام بو يك غايته ما بس هولدن كواتل يرب دعاء حق ما في برايتي جيجير ذكرت أنا سيكور مالك بجرانوي أما فرمي وتيان لا حلف في الإسلام حلف يعني هاو بيمانيني لإسلام وكو حلف فضول وحلف كانيتر فرمي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة على خانوك إيما دو جار ياسي جار أقام ليك في غمر صلى الله عليه وسلم هاو بيماني برايتيش راستقيني دروس كلا بيني برواداران دا مهاجرين بلاي وأنصاريش بلاي هندي نصي دياري كر في غمر صلى الله عليه وسلم كمدينة حرامة يعني ولاتي إيما يا أمكو ملشتاني اختياق قدغيا هس كسي أجاويش اتيابنية ويا أجاوز شيك دال دبا وقدغيا ذمة المسلمين واحدة مسلمانان بالبرسياليتي كان ينهمي وكويك من أخفر مسلما هركس بناي مسلماني بشكيني ما في مسلماني بيشيلك بل لعنتي خواه ملايكان وهموان دكبت لا لفظ جيثير يا فرموي شاري مدينة نابي الرأي تياب كتير نابي دياري تياب بري نابي شكي تياها الجيري بو جنك ونابي جنجي تياب ربابي من لعن الله من سرق منار الأرض لعنتي خواه لو كسبه كسنوري زوية كان قورد بوي ملك كان تسبيد به تسبيد ملك بيوسته ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله لعنتي خواه لو كسانه بك أزاري باكو داي شاندن بوي بيوان ديكم الله يتكان ينزو جيتر به ولعنتي خواه لو كسانه بك أجل سربرن بغير إخوة خرباني بغير إخوة المسلمون تتكافأ دماؤهم مسلمان خوين ينشون يكا أولياء من رئيس عشيرته وبيهزة حمي وكويك خوانيان وكويك فقرات أم كتابي صحيفة كي كم دستورة في غمر صلى الله عليه وسلم في هلسي لرواياتك هزار بين صوحوتي مسلمهات وكجابرة فرمي كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله في غمر صلى الله عليه وسلم بريار نامي كي أمر كربينو سن بوي سمعتو خوي نازان ابن سن خوي نوارينيه كأبي همو أركو ما فكاني تيركاني ناو أنصار وغيري أنصار دياري بكري لرواياتك الشيخ هزار ونص وشواري مسندي مع أحمد هرشان سنة ذكي ضعيفة هرجا بردي ابن عمر دي جريته وفرمي كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار بريار ناميشي أمر فرمو كبينو سن لنواني مهاجر كانوا أنصارا بوي كهردو لها وقيمان يكثر بنها وكاري يكثر بن بودانوي باري خوين وهروها بوها مجورة هاو كاريك والإصلاح بين المسلمين وبوها مجورة شاكسازيك لبين مسلمانان دا أمر جاري دستوري يكمل إسلاما كي جارته ابن هشام لسيري أمزيد الله برسو بانزا وابن كتيل بداية أمزيد سيري أبردو سو سيدوة إمام السهيل لرض الأنف أمزيد الله برسو سيسة البنجا وإمام الصالحي لكتاب دريجا كيابة أبا السبيل الهدى لا مجلد سلا برسيا سطو هشتا ودود جريته كبندكاني بمجوري دقي بريارنا ما كبمجوري بك في غمر صلى الله عليه وسلم دسي في كربنوس فرمي بينوس بسم الله الرحمن الرحيم انا اخوي بخشند مهربان اما بريارنا ميك كمحمد عبد اخو في غمر اخو السري في كاتو لقال بروادارنا مسلمانا لقريش ولا هم دانشوان شاري مدينه واوان الشويليان كوتوا ولا قريانا وتيك وشلبنا لقليان برواداران همو يك أمتي تواوي راسقينا لنا ويكدا دوامها المهاجرون من قريش على رباعهم كوشكاراني قريش هميان لنا وخيانا بيوست همو بيدا يستيكي يكتر دستبركن لهمو كمكرتيكان يانا بيجي واسي وبيوست دات برورو شاكر كارمن لنا وخيانا بندي سيام إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه برواداران نابي بيرن قرزالي لنابي أنا هبي بقرزالي بمينيتو إلا دبي هموي هولبنا وقرزي لسلابا ويشي جيش باريخ ويني هاتا سر نابي بيرن بطنيا أقر نيتواني بيبشي تري أبي هر هموي هاو كاريبكا بوي أو ما في لسلاشت إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم بروادار متقي وصالح كان هر كسي فلا مار يشي شان بدجايت يشي شان كا استم ليشي شان كا هر هموي دبي بين الجواب لسري أو كاريب كانوا بشتيواني كانوا أستمي لسلابة إن ذمة الله واحدة ما في برواداران يكسان لبنادانا قولوا بسوشيا بناي هسكسي جان دا كسبو إنيا بناي بشكيني المؤمنون بعضهم موالي بعض من دون الناس برواداران بشتيوانان راستقيني يكثرن كسي راستقيني يكثرن جيالها مخلقاني تر من تبع المؤمنين من اليهود هر كسي لزولك كان ويستي بيتها وبيماني مسلمانا يا لقليان بيت او بيويست مسلمانا بشتيوانيان كان سريان بخن ولا سريان بين الجواب وظلم مستمعين لسلاب إن المؤمنين برواداران لنا وخيان دا هاوشانن هاوشانن لبجاردني باريخون يعني يجي قتلشي توشهد همي دبي بيبجاري شكاو بثنيانات والي من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه هر كسيك برواداري بكجي ببالقوة لسري ساغ بيته دبي بكجريته بس او كسا بو شكا جارن عشائر بو ما ماسون ديان ليه كشتو لزياتي ليه بدو عشائري نما ما دولته هر كسي هر كسي جي كشتو ببالقوة بس او ابي بكجريته إلا مقر خاوانكين رازي بيو با يا عفوكا يا مثلا رازي بيبا مبلغي بار الريكي ولا قليا إن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه برواداران أبي رازي بن بهمو بندكاني أم بريارناما ولا سري بيك بين وكاري لسلك أو شن بندي كتابة بمشريك كاني أنصار كيشتا مسلمان نبون خلشي مدينة وثمان زوريني مسلمان بو أي أواني ثر هندي شيماء ومسلمان أبو لا يجير مشرك مالا لقريش يق مشركي أو خلشي مدينة دانشتواني مدينة بوي نية پناي پياوشي دجمني قريش با بيان يتنام شارو يا هاوكاريبك بارشوه لهاوكاريكا آيا هاوكاري راستقيني قريش بي بهموشيوه يا هاوكاري راستقيني پشتيواناني قريش بي بهموزو لقدغي شكما خيانته قريش هاو پیمانا کانی اوانی دجمان نوستاون تایستا اگر ویستیان لگل من پیک بین رکوت نام بکین مسلمانان دتوان لگل یان پیک بین و رکوت نام بکن ام سنده بنده تیش تایبتا با پیوندی مسلمانان و زولکی نوشاری مدینه ينفقوا اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين اگر جنگ دستی پیکر مسلمانان شن پار خرجه کن زولکا جبیون خرج کار لگل یان ولاد ولاتي هموانا يهود بني عوف بني عوف هر هشتيركي تر يعني هر نوتيركي أنصار سنكساني شان تيابو زولك بو عربا بلان بوت زولك أفرمي أمانا مادم عربا مادم أنصارين برا صلك هشن يهود يجبن أمانا لقل مسلمانان أمانا تايبت تايبت بإيمة سر بإيمة همو كمو كرتيشان عايدي ايمي همو هاو كاريو يارمتيشان بيوسة لسر ايمي بيويس السريان بخين هاو كاريان. لا يخرج من يهودي يهودي من اليهودي أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. يكجو لك بويني أمشار بجيبيلا إلا بعدم تعرض يبكال في غمر صلى الله عليه وسلم. شو زاني ما بوش شو خليش يشكتنيك لبروا هركس يويسي لم شعر درس يبي في غمر أقدار كاتو صلى الله عليه وسلم كما بس يتي كوش كالم شعر مرات دروا زولكان لنا يخوان دا دبي همو خرجي بدايسي خوان دابين كان شلون مسلمان لنا يخوان همو خرجي بدايسي دابينك بلام دبي هر دولاها وكاري أكثر من بو همو شاك وخيرك لنا وشاري مدينة زولك كانش ومسلمان كانش هندي بندي ترمان هي تايبتا بپیوند یگشتیکانی نوشار مدينه ناو مدينه واطراف شي ابي ملكسو پابندي امر يرنامه بن وابي همو دراوسه پس جديد دراوسه كي خويب كات زياني پينگيني تاوان نكات و هیچ کسی هیچ بوی نیه پیمان نامه یک دروس که ایلا به ازنی پیغمبر نبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم هر چشه ایشی نو خویی هر شر و آجاویی هر گرفتی روی ده نمشاری مرجع و سرچاوه من اللہ پاشن محمد صلی اللہ علیه و سلم اوان بر یاری کتایی دن لسر او چشه او گرفته لشاری مدینه یا بو چار سر کردنی همو دانشتواني شاري مدينة طبعا امبر قيان مهمة شكو دعائي بني خوري ضايش كينا همو دانشتواني شاري مدينة بمسلمان نزولك ابي دفاع لولات وملات واجتماعي انكم دجمني هذا سر امشارة همو ابي دفاع لم نجتماعي انكم شكو نجتماعي همو مانا كواتا هر كسي لجير ريكي ولقال دجمناني امشارة بخائن دانرت بخائن كاني بني خوري ضا كالقال خوري شاريكوت من خرج آمن أو كسيك أمبر يارو دستوري بي خوجنيو أيو اللي درتشيو أتواني بروات دروي مدينة وبي رازينيا أو شي أمانيتو آزادة لشاري مدينة بي ويستب ملكتشي بي نابي هي الظلم وستمو خرابة كاريك بكريت وهر كسيكيش هر تاواني بكات سزادريت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بن بریارنامه وردکاری جیانی همو شاری مدینه رخصت اما فسرکیانی دابین کربو خلکانی مدینه ما فی هاولاتی بون زولکش ما فی هی مشیقانیش ما فی هی مسلمانکانیش ما فی هی ایسو که نشتیمانی همو مانا ما فی آزادی بیرو باور زولکه کس ناتوانی زولی لب که بیکه با مسلمان کسی ناتوانی مسلمان کات زولکه مشیشی ناتوانی کس همو کسی مافی خویتی مافی دابین کردنی امن و آسایش پیوسته هر همو یا مافیان هی هر کسی آسایش و آرامی که و تمترسیه و دبی همو مسلمانانو نشته جیبوانی شاری مدینه و کاریک مافی یکسانی همو من یکسانی لجیر ام بریار نامده که بریار من لسر داو وحبي حقي جيانه ما في بسر بني جاني هنا مدينة ما في خاوان داريتي زولك أبوي هي خاوان بيت شكرا بفروشة خاوان يزوي بيت مشيكان بيان هي مسلمان إيش بيان هي ما في بارزجاري هاو بش هموما دبي بارزجاري لم شارب كين لم كمال جايب كين ما في هر هموما ندفاعي لب كين ما في آزادی بیرون را هر کسی هر شتیشی تایبتی هید توانی طرحی کد قبول بو قبول بو قبول نبو به چار سر کرد که ما فکر لحدود یکی یعنی کسی ایشی ما بطنیا ما فی همی پیشیل که هزار مسلمان هی میشه بخوی ملحیده بیا ملحیده قالتا که بم هزار مسلمان اما آزادی نیه آزادی او زیانی بم هزار گیرم که آتا ام هزار بویان هی او آزادی لسنور دارك او ان دا ازادي او طوابل سنوري خويا ما في هاوكاري و يارمتي داني يكثروا همو جولة دستبر كردني كي ما فكان بو هموانا ما في اويكا ياسا سرورة ام دستوري دان راوة ام سرورة ام مرجعة ابي جيب جيكري وما في ازادي تاك كسيش ازاده حكومتمان وهر كسيش هر ثواني چي لي بكتي في وسدات پروري هبلم شاريو ام داد پروريه ما فقيبو بجريته كاتبم شي ويا ما في پارو دارایی سربخوش من هیا جولککان دارایی سربخوی خویان هیا مسلمانان دارایی سربخوی خویان هیا مشتیکان جروع ها کزاقی بسا کسوا نیا مرجعیتیش با شریعت اسلام لم یاسانه هیا نقانونی جولکا کلتا مرجع نقانونی مشتیکان قانونی اسلام مرجع چکا زورینه نشارک هیا وما فی اقلیات کمینایت یکانیش پارزراو تا کمینایت یکان سیف کمینایتی جولکای ما فیان پارزراو بطواتی او كمين مشيكانه هي ما فين بطاواتي بارزرا كواتا دستورك پنجاو دو برقبو لدستورك جانجا كروسوي فرنسا و هناكي امريكا و فلان و فيسال لهم ادات برورتر و جوانتر شكا رسول الله داينا صلى الله عليه وسلم ازاو شعصو انده سال پیج اسلام دان راو بستو پینج برقی تايبتا بمسلمانان و بستو حود برقی تایبت بزولکه و بکمینایت کان و پیوندی درکی کان او که وقت آمد دستور پیدا کرد دستوری که توافقی یعنی همان زولکه کانش پی راضی بودن لسیر ریکوتون مسلمانان یج نک بزور سپیان رابط یعنی لیکوالی نوکر او لگز زولکه کان و بیک و به ماهنجی همولایک راضی بودن انجام دستور جدید کرد او اما کنترین دستوره كلام يجواها به همو لانا كان جياني دست بركرت مسلمان ليرا بدوا وبن بأمته شي تازة بيدا بول الجزيرة العربة غير مسلمان كان يجما في نشتجيبون وهاولاتي بنيان هي لهمو بيوان ديكم رايت يكانا مسلمانان وان بجدارنو يكسانا بهموش يوي قدغية دالدداني كتن كاركان بهموش يوي يج كسي ما في لم دولة ثانية كسي شي كتن كار ككتن شي ناوتو يشي شي كشتو هاتو لايتو بيشاريتو دالدي بو پنايبي بهش يوي ممنوع دروس نيو ممنوع زولك بويني بشي تدروي امشاري مدينة ببي آزاد ببي آقا دار كدنوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حمو جورا ظلم و استمه لسامان و سر و مالی هاولاتیانی امولاتی ها قدغه هیچ کسی لهاولاتیانی امولاتی بطنیا ما فی اوی نیا ریکوتن انجام بل لگل هیچ طرفی که دروی امولات ببی ازنی هموان هیچ کسی لهاولاتیانی امشار بوی نیا داوای ما فی پنابری بوی چی بکا که دجمن امشاری جیان لیر بدواوا حرمتي هي وكجاران نية شرية بيه پنجالية كجنة بجا حل بيه نخير حر كسي تاوان بار بو بس او سزا ادريد كس تاواني كس الله اقري ويكامي جار همو دابي هاو بجبن لهمو دابين كردني خرجي بو پارزگاري كردن لولات وملت واجتماعي ام ولات همو دابي هاو كاربن بو دانوي پاري و آزاد کردنی او اسیرانی که بپاره اسیر کردن و بپاره دبی آزاد دیان که دبی قرضار کان مافیان دست بر بی او هاوکاریان بکرد همو جوره نریتی شی خیال چی که لگل اسلام آرینه که بر رفضه لیر بدو او اسلام هات و نریتی تایبتی خویه نریت کوان کان اوی لگل اسلام ابو گنجی بسرش اوی نگنجا حلوشی تو ما في آزادی بیرو راو آین و هتاد وای بو همان دستبره ما في دراوسه مسئله مدینه قدغه کراو هم حرم با مسلمانان و با غیر مسلمانانش و آزادیش ندیده هیچ کسی که آزادی ببخشیده کسانش ایتر که بین غریبه بنو کز نیان ناسی و کز نزانی و مرجعی جو کتمن بلای پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم که وقت ام دستوره پنجا و حود برگبو زور باوردی بشویشی زور یکسانان داد پرورانا برای کوتنی همو لاینکان شسپین راو دست کرا بکار پیا کردنی بمشوی مدینه ایتر بو با دولات همو کسی ما فی خوی و ارشی خوی زانت و دور و رولی خوی دیاری لی را بدواوا با گشت کردن و نشون ما کردنی ام دلابطا تازه پیگشتو بمشی ویا دو پیمان پیمان نامی برایتی لبین مهاجرکان بلایک مهاجرکان و انصار بلایک مهاجر و انصار لگل مهاجر دور دستکان که دواتر دین ام همی مسلمانانی یک ریز کرد دستوری مدینش مسلمانانی دزوالا کرد و ازادیشی تراوی پی بخشین و ما فی تراوی دانی لجب جکردنی برگکانی لشاری خویانا لشاری مدینه بمجورا مسلمانان برو دولت بون روشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبعا هر خویتی بثنیا چاو دیری همو برگکانی هم یا سیانا اکات و خلکان بلاوکاتو لهمو شوینی اگر کششی گرفتی اگر بین اللہ پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم مهاجر كان يجيك بدوايا كادواتر ديان حمزي مامي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم كمامي شيتي و براي شيري شيتي طبعا شنكي مسلمان نابي هم يعني بس جي عليه يدبو أبي إمامي أحمد بس أنا ديشي قوي هنا بيتي فرمي كاتا مدينة أفرتشي أنصاري خواز نابي خولي كشي قيسة إذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی خوشی بود مامیتی و خزمیتی و آواری و بوی جا جا سردانیه که آفرمی خواهد جاری چند سردانی کردین که دانیش لگل معناوتم اره ای پیغمبری خوا الان تو حوزه که هیله قیامت او حوزه چیه فرمی بله او حوزه کم هیه که نایو حوزی که سره هر چوار لایکی و کوی گوایا هر چوار هر لایک بلایشی مانگی ریه بلای راستا بلای چپا بپیش و بدوا و خوشویستین کس که بیت لام لو روزانه خزمانی توی خزمانی او چیه انصاری کانن و اتن دانشمند شری مدینه. افرمی ایت چیش دیک من بوه هنا لمن جلابو فرمو مالیه که پیام سام دستی با برگرم بو افرمی حس اخ فرمی ای ابن آدم این اصابه او برد قال حس و این اصابه او حر قال حس ای مرفشن لواز گرم دوی اخ سادی شهری اخ یعنی برگه هیچ جان نگریم دوائی باسی دنیا یعنی کرد و تیان دنیا چونه پیغمبری خواه فرمی الدنیا حلوتون خضیره دنیا سوزه و خوش و خواهی گورش ایوی دانه و لدنیا تاخیت اندکاته هر کسی پارو سامانی دنیا بحلال بدست بینید دبیت خیر و رحمت و برکت با دنیا و قیامتی هر کسی هیچ با او پر حرام و چاو چنوشی با کار بینه هیچ برکت و خیلی چی لینا بینه و دبیت براک و بارک بسری و با قیامتی بیر یک ها بو لما دینه هنه بیری روما بو کابرایشی بنی غیفار هی بو ایو هست کسی کنه آوی چی لیه با بی یک مشت گنم باتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کابرای غیفاری و فرمی با منی بفروشم من با کانیاوی چی بهش نوتی بخواهی پیغمبری خواهم و مالو خانواده من از خمان هر امیه که پیایه که این لری انبیلو امام عثمان فرمي پیغمبر صلی الله علیه و مدینه علیه الصلاة والسلام وليس فيها ماء يستعذب اوي شي واس شيرن سازگاري لينه بو الا ان بيرن به فرمي چه بيري روما اكره و ثم نه پیغمبر يخ افرمي كريم بس 5000 درهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجدي بهشت پیدا خوای گورو مهربان بهشت پیدا باش کاته کما طاب خوای گورو مهربان مانگینته به حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به پیغمبران اخوا لبهشت عدنا لبهشت فردوسه و به خاتینه و جوان صفته برزکانی ها کارمن به لهمو خیره کا پنامن به لهمو شرک و ما کا ته او کارو برای راستقینه یکتر و ما لیب کا امتی شی سرکو تو سر فراز بین دنیا و قیامت خو رحم بم سومانان کا لهر شونک خو رحم بم سومانان غضب کا کبم دوخه نا هموارا قرص جيان بسر دبا وابو خات اسم العظيم خوي اسلام برقرار كان لها مش نشي دنيا يا مصوم انا سر برسكا وعقبت ما خير كا بباش ما شاتك امين امين واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: رادیوی محراب دنگیک بوگیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم

another.

لقد خلقنا الإنسان في

فك رقبة فك رقبة

الغابة يتيمة يتيمة

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باری نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتا كري جريري كري عبد الله دياريته ودله بيعتم ببيغمبري خواده وصلى الله عليه وسلم لسر انجام داني نويجو زكاة دلصوزي وآموشقاري بو همو مسلماني. انفرمو ديه متفق عليه. عن ابن جريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريدة ورزاي خوالي بي دجارت وكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رزاي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالكان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جيابكنوا. ام فرموده اسنادك حسنو بيشوا ابو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمو دي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر گویتان لقامتی نویش بو به هواشیو لسر خوب رون بو نویشو پلمکن چند فریا کوتن نویش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گراویان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داخي إيمان داران عائشة رزاي خوالي بيلا پیغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجارتا وكفرمويتي اگر خواردن دان راو قامتي نوش کرا لپش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیشوا بخاري يراويتي و. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس نوجه کی بیرچو یان خوتبو هر کار بیری هاتوا با نوجه کی بکا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابردوا هاتي نسر باسي ديارترين أو هلاني كالكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دادا وتريد وبرنامي رابردوا باسي سي بيت مانكرت كمخرجكيان وسطي لسانا ناوراسي زمانا أويش بيتي جيمو ياي غيري مدي ولقل بيتي شينا نمونمان هنا ولسر هر سي بيتكا كوماليك هلي دیار هیا یا خود باو هیا که خلکی بگشتی راحت و لسری و نمونه من لسر حلکان هنائه و حتی او که ایما خو من بپارزین لو حلانه بردوامی لسر او باسو خواست خوشویستان پشتیوان بخوای گوره سر جم پیتکان باسکین باسیم رو من پیتی داده که بپی زنجیری مخرجکان هاتوین لجوف و حتی او که حلقو هتاوكو كوتاي زمانو وسطي لسانو دينا سر بيتي ضاد خوشوستان بيتي ضاد ببيري خماني دينينا وكا مخرجكي ليواري زمانا ياخد قراخي زمانا لقل خريكاني سروا وباسمان كدولا مخرجي بيتي ضادا كتايبتا بزماني عربي وكو ملك صفاتي هيا سجم صفاتكاني ام بيتمان باس كدوا بيوسه خومن بپارزين لو هلاني لكاتي وتني ام بي تي ا دوتريد يكم حالت ك لم بي تي ا ك هليتي اكريد غوريني ب بي تي ضا خوشويسان بنمونه بيت وشي ضلا كاتك وشي ضلا الين اگر بيكين با ضلا هم واتاكي زور اغوري وهم خندويشي هلي لبروا اگادر بين كبيتي ضاد زور جاواز لپیتی ضا ام دیار دیا زور بدی اکری لناو خوینرانی قرآن بتایبت اوانی که سرطا دست بیکن پیوستا ام پیتا بتاواتی لای خوین براستی و درستی بیلین حتا اوکو بدور بن لحلا بونمونو شی ضل با ضل بخوین ریتوا که اما معناکی زور دا گورد لیر دا حالتی دوام گورینی بپیتی دال بونه منه وشي تفيضون بلين تفيدون ببيتي لجاتي ضادكا بيتي جيتر بلين بيتي دال بلين ام حالتاني جاقريتو بويكا مخرجي بيتكا قرانكاري بسرابيت لدني بيتكيشا ولا مخرجي بيتكيشا حالة دروس دابيت حالتي سيم دربريني بوشايشي دنجي بقماني وتني صفتي دريش كدنو الاستطالة وكو صفتي استطالة خوش شويستان درش كدنويك لدنجي بيتي ضادا باس ما نكردوا تايبتا ببيتي ضاد وكم يك مخرجي بيتك أقوريد باس ما كم يك بيش شوي زمان من بر دان ما نكويد باندازي چن مليمتريك وات باندازي سور كم اگر ايما بمانا صفتي استطالة بلين بيوزناك بوشاي دنجي دروز بيت بونمونا اموت نهلايا ولن ضالين بوشايش دنجي دروز بيه با قماني اوي خو داي خو من صفتي استطالة ما نوتوا ولن ضالين ام بوشايش دنجا نابي دروز بيه لبيني بيتا كانا بيوستا لکاتی خوانی قرآن پید بدوای پیتا دنگ کن دروز ببید هتاوکو باشایی دنگی دروز نبید. حالتی چوارم قلقل پی کردنی ام حالتی زور با دیه کرد وشی وقضبا بلین چی وقضبا پیتی داد صفتی قلقلینی خوشویسان وقضبا اما حالیا وقضبا بیست صفتی وقضبا بيوسى صفتي استطالة كي بيني بو اويكا رزقار ما انبيلا او قلقلية حالتي بيانجا موتني مينجا لقل بيتي ضادة بو نمونا فضل فضل بيوزنا كا مينجا بوتي فضل فضل بيوزة كاتكا لوت ما نقدين بيتي ضادة كا بجواني دل بشيو مينجا لقل نبيت. حالتی ششم با پیتی داد خوشویستن تیل کش کردنی با پیتکانی دوهی خوی با نمونه وشی اطور را بلین اطور را دادکا دغم کن لگل طاکه یا خود عرضتم بلین عرضتم لگل تاکه دغمی بکن امیش خوینویشی حالی خوشویستن عرضتم بمشی وازه بخوینو عرضتم في صفة استطالة كي بيني وبيتي ضادك بجواني در بشت حالتي هيتر هي كنوسر ليرة دا باسي نكردوا خوشوستان اوش لناو امين توي كردا تاراديك ام هلايا باوا اتوين بلين لجيلكاني رابردوا تاراديك هبوا بون منو بيتي ضاد قراو ببيتي لو كاتكا وشي ولا الضالين خيناو توا وتاو تشي ولا اللالين ببيتي الله لا مشي قلو خيون داو توا كأم ديار ديب أتوين بلين تارا ديك إستا كم تربو توا بلام بيوسا خمي اللي بارزين بيتي الله داكا تيكل نكين بس لقل مخرجي هيج بيتي شي تردا وارو هاي نسر بيتي شتر خوش بيسان ديارتين أو هلاني كرو دادن لكاتي وتني بيتي لام دا دوي بيتي الضاد بيتي لام خوش بيسان لواري زمان لقل ملاشوا لواري زمان من لقل ملاشوا مخرجي بيتي لاما وهروها لام اوتمان كومالك صفاتي هيك لو صفاتانا صفتي بينيك دن لقليا كم يكبر دواما مخرجك بطاوتي دان اخري بلكو للاي راس وللاي چبي زمانا دنگكا ديتا دروا بيتي لام خوشوستان دارتين او هلاني كالكاتي وطني بيتي لام دادو روددن يكم قلو كدني لشويني باريكو ناسك در برين دا اما باس ماان كروت ماان لام دو حاسك در برين دا اما باس ماان كروت ماان لام دو حالتي هيا بناسكيش دخونتو با قلويش

عليهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين.

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ

0: برنامه پیامی نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. برس دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. برابر رزقانم سلام ورحمته وبركته إخواتنا سربه لدرسي رابر دعا باسي فراواني علم سانستي پیغمبر مان کرد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكمل دقو فرمودي صحيح پیغمبر مان هنا يوا صلى الله عليه وسلم لو أنا أو فرمودي كإمامي بخاري ومسلم روايتي عن كردوا كاتك هاولاني بيغمر بيغمر يان برسيار كرد برسياري زور يان لي كرد بيغمر إخوة بحماسة وشوى سر من بركة وفرمي لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. برسياري هرشتكم لي بكن بروني روني أكم وبوتا اوی که جگه سرنجا ایمان داران هر زانسته کی پیغمبر که ایمه بخشی به یا خود هر حلویسته کو فرموده که بو ایمه جهشته به الا وحی و نیگاو وحی با لرگه وحی و نیگاو خواهی پروردگار با پیغمبری و تو صلی اللہ علیه و سلم چون که خوای پروردگار لباسی ام پیغمبرا بوی کردوین که پیغمبرکتان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وانزلنا عليك الكتاب والحكمه که ابن کثیر لامام شافعی و شیخ حسن بصری و جمهور تابعین روایت اکا که حکمت کبریتیه لسنت پیغمبر خوا افرمید چون قرآن کمان دابزاندوه وحكمت كشك فرمودو سنتي بيغمرا بهمان شوال ريغي نيغا وحي ولا بو ايوهات بو يلا حديث اكا كامامي ابو داود روايتي اكا بيغمبر اخوا افرمي الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه خواي پروردگار جغل قرآن شيكي تري بي بخشيون باندازي قرآن كبرتي لسنتي صحيحي بيغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام. علماء كان بلغاه انه لسر اويكا فرمودكاني پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام هر همو لرغي وحي ونقاوة هاتوا او بلغاني كعلماء زانايان باسي اكن زورا من تنها يك فرمودي ابو داود كالروايتي كدولا عبد الله كري عمري كري عاصة واوتان بو اقرموا عبد الله كري عمر افرمي من لخزمت پیغمبر ابو هر فرمايشتي كي بفرمو بايا من امنوسيوا فنهتني قريش عن ذلك. قريش كانوا تيان او تو تشي اكي اي عبد الله شلون هر شي بيغمر بفرميت و اي نسيتوا بيغمر بشره لو انا عندك فرمايش بيغمر لحالتي تربونا هي تنابي همشتي كي بيغمر يخوا بنسيتوا افرمي منش فامسكت عن الكتاب واذم لنسينا وي فرمو دكاني بيغمر يخوا هنا هات ما خزمتي بيغمر امام بو بيغمر يخوا باسكت پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی اکتب ای عبدالله چون نوسیت بردوان بل نوسین فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا الحق قسم بو کسی که روحی منی بدست هر چیک لم زارد یتدر و هر همی حقه لست من ددد ولا الددد مني في غمر إخوة أفرمي من لباطل لنا حقينيم ونا حقيش لمنا وشيتوا هرتيك أي ليم إلا وحوني وحي نيقاي خوايا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح بويا علماء زانا كان محققين علماء لسر أون كبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام معصوم باريز راوى لهر هليك كلا فرميشت فرمايشتا ياخو لهلويستا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم هليك كردبي هندك العلماء فرمون في غنبر إخوة ممكن اجتهاد بكا ولواني لإجتهاد كيشي في غنبر إخوة نيبيكي بهسترين بلغة كان يندو بلغة بلغة يكم أو فرمودهي چيروكي تأبيري نخل متربك دني دار خرما کله درس را بردوه باس مان کړ ک پیغمبر اخوا بلای هندک لها ولاناته پرې خری کی متربه کدنو تلقیح کدن دار خرما بن فرمی چی اکن متی انا رسول الله اگر وانه کن شی نابه فرمی اگر واش نکن متربه شی نکن تلقیح شی نکن هر شی نبه ما وې کی پیسو تماشا یان کړ لثر فرمایشت پیغمبر اخوا ک متربه یان نکد او دار خرما نه پوج درجو هات نه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر اخوا فرمی انتم اعلم بامور دنیاکم ای و دنیا خوتان باشتر ازان هندک ام حدیث اکنه بلګه ک پیغمبر اخوا نه پیکاو هندک شتی نه زانی و بلام کات گراینه ولا بو او فرمود او چیرو کانی که هاو تاو هاوینی ام حدیث او ام فرموده ی تیګیشتین ک هاولا کانی پیغمبر لم بسکی پیغمبر ته نه گیشتن وما بسكي پیغمبر اخوا او ابو وستي لثر سبيل معجزه ورز لي قرتني اخواي دور لاسباب لجهاني هو كارو اسباب مسببات نشان ان بدا او خواي كب تلقيح متربه دار خرمايان بوشين اكاو بسمرو ببرهمي اهيني هر او خواي اگر اراده وستي بي لثر فرموده پیغمبر اكي وكم معجزه يك لبو پیغمبر دار خرمايان بوشين اكا ببي اوي تلقيح متربيكن اي بوتشي شي نبو بري نغر چون كها ولكاني پیغمبر اخوا وايان زاني پیغمبر بعقل وبتجربه دنياي وافرمي خوين تسليم امر فرمانك اي پیغمبر نكر صلى الله عليه وسلم وكو ابو رافع خوي تسليم پیغمبر اخوا نكر لحديثك اي مسندي امام احمد اك روايتي قال ابو رافع فرمي پیاوك پیغمبری دعوت کرد بو حیوانی کی سوره کراوی بو پیغمبری خوا حاضر کرد پیغمبری خوا داوی دسکی کرد دسکم دا پی فرمی ای ابو رافع ناویل نذراع جاری کی تر دسکم بداری فرمی دسکی ترشم خسته بردسی پیغمبر بو جاری سیم پیغمبری خوا فرمی ناویل نذراع تم یا رسول الله هل لشاتی الا ذراعان حیوان حتی نها دو بالی هی ابو رافع واهی زانی پیغمبری خوا لبیدی چوکدو یک حیوان و دو بالی هیا نیزانی پیغمبر اخوا مبستکی او ابو لسر سبیل معجزو خرق العاده خوای پروردگار دسی بود روزکا بوی لولاما با ابو رافعی فرمو لو سکت اگر بیدنگ بیتایا چن یک داوائی دسم لتو بکردائی خوای پروردگار دسی دروس اکدو تو دس را اکیشا بگرانا ولبو هاوینی او حدیثانا او شبهیی کلبو هندک خلق دروز بو سبارت با حدیثی متربه کدنی خورماکا کپی او تری تعبیر النخل ولامی او من دایو شبهی دو هم بریتیه لا چیروکی دیلکانی غزای بدری گوره همو تان ازانن غزای بدری گوره لسال دوی کوچی روی دا خوای پروردگار سرکوتنی کی گورای دا با پیغمبر و یارانی حفتا لسران قریشان کشتو حفتا یان بدیل کرد پیغمبری خوا مشورتی بها ولکان کرد چی بکن بم دیلو اسیرانی قریشکان کلای ایمیر دو مشورتی کرد مشوره یک با عامی ها ولکان که همو ها ولکان لسر او بنوتیان یا رسول الله با خویان بکرنوا برانبر با پاره آزاد یان کین پاشان پیغمبری خوا مشورتی کی تری لناو صحابه و ها ولا طيب تكان انكر وكو ابو بكر عمر وامام علي حذتي عمر هل صاه يا سربي يا رسول الله امانه دجمني يمن هاتون جنگاون لغل امام من عليم هر كسي خزمك شوشتكي خوي بكش بيان كوجين بو وجاري كتر نغرينا وبجنقنا ولا قال ايما في غنبر اخوانا وتواني قرش كدو رايك حذت عمري في خوش نبو حذت ابو بكر الصديق قلت يا رسول الله امانة تا دوني براي امامون اما هنا من اليم باخوان بكرنا وبرامبر بباره ازاد يانكين لعل الله بلكو خوي پرورد قادل يا نرم كاو هدايتي ان بداو اوانش وكو امام مسلمان في غنبر اخوان رايك ابو بكر زول بي باش بو يا برياري دا كدي لكان نكجري براهم بردي لكان هر دي لك خوي بكري تو في غنبر اخوا ازاديك لناو دي لكان عباس امامي في غنبر تي ابو صلى الله عليه وسلم عباس تي يا رسول الله من مسلمان بن بني هيني في غنبر اخوا فرمي اوي كنهيني اخوا اغادار اوي كاشكرايتو لقال يا ما جنگاوي الا ابي خد بكري تو عباس تي يا رسول الله او مالك كلم جنگات يا تو بوا خم اكرمه في غنبر اخوا فرمي او مالاي توني تواو وتي اي يا رسول الله من هيش منيه في غنبر اي او التون خشل زيرانتي بي اكي كبيش اوي بي بو جنگ با ام الفضل خيذانه توت اگر من تيا چوم لو شراونا هات ما ام التون بو كركان بي عباس وتي والله ازانم في غنبر اخواي قسم بو كسي كتوي بحق روانك دو غير خوم خيذانه كم كس اگدار امن هنا نب في غنبر اخوا عباس عقيل نوفل ك برازاي امزاي بيغمر بون خويان كريه وبحو صد مسقال زير صحابه كانوا يا رسول الله با عباس لبروي كمامي تو يا امزاي تو يا عقيل نوفل با ازاد يعني كان ببي برامبر وببي باره بيغمر اخوا فرمي والله لا تذرونا بيغمر اخوا لا والله ما فرمي والله لا تذرونا منه درهما لا يقدرهم اخوش نابن بوينه وتري بيغمر اخوا فرق توافتك برامبر ما مؤامزا كان نرمنياني أنو يني بلام أواني كبيغانن پیغمبري خواتون دبران بريان عباسو تي يا رسول الله من هات مستر سفر هر چي مال مهبو هچم نما خواهي پرورگار ام آياتي دا بزان يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أوان أو أسيران أقر راس أكن براسي إيمانيان هيناوا خوي پروردگار او پاريان بو قربو اكاتوا عباس فرمي والله خوي پروردگار صدقات بو پركد موا ووعدك يترك بليني داول يمان خوش بي چاوري او شان اكم كخوال يمان خوش بي كتر لو انا ابو العاص زواي پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام ميردي زينب بو زينب كتي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام ابو العاص كري هالبو هالا خوشكي خديجي خزاني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم يك يك بلو زاواني پیغمبر كزور بأدب برامر با پیغمبر قريش كان زور حوليان ادا زينب طلاق دا جوانترين كچي قريشي بو پيا اكين وتي قسم بخواهر چي كچي آفرتي قريشي هنا گورما بخزاني خوم لو جنگا بديلي كو تبردسي پیغمبر زينب كچي پیغمبر كلمكبو ملوان كيك من ملوان كي آلتون كهي دايكي بو بوي نارد بو اوي خوي بكريتا و پیغمبر كا ملوان كا كي بيني ملوان كا كي ناسيه و كا اما ملوان كي خديجي خزانتي او كاتي كا زينب ببو كيتي براو بو ابو العاص خديجي كردية دياري لبو زينب كتي زينب كتي پیغمبر وايسته ملوان كا كي دايكي كا خوشوسترين مالي دنيا يا ناردو يتي بو اوي ابو العاصي مردي خوي بكريتا و پیغمبر خوازور بزئي پیهات داوي لها ولا كان كن فرمي اگر لا ابو العاصي زاه زاوام خوش بن چون كه هيچ نيه اوي كه هيتي ملوان كه كي زينب بينارد و صحابه كان لا ابو العاص خوش بون بلان پیغمبر خو شرطي كلا ابو العاص ك بگر يتوا زينب خيزاني اذن بدا ابو اوي كوچ كابلاي پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم او ابو شش سال دواي او ابو العاص مسلمان بو صالح لقل زينب پيكو مانوا فاشان زينب كوتي دعائي كد رضا ورحمة إخوة لهم وهابلاني في غنبري إخوابي صلى الله عليه وسلم خلاصي تيرو ككي غزاي بدر أو أبو رجع دعائي أو حذت عمر أفرميت شو ما خزمت في غنبر تماشا أكم في غنبر وحذت أبو بكر أقريا متم يا رسول الله بوتي أقريا أقر أقريا با منش بقريا أقريا نش منايا با خون بقريا أنا في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أي عمر لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لبر أو بوتونيكها ولكان بمنيان دا كبرامبر بباردي لكان آزاد كين وأو عذابي كعذاب خوال بوها ولكان أبينم هاتوتا خوارا وأو ننزيك لها ولكان بأندازي أو دار ذلك لنزيكي في غمر أبو صلى الله عليه وسلم هندك لعلماء زانايان وهندكس أما أكان بلغا باشر أم آياتها تخوارا وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد يريد الآخرة أم آياتها أكان بلغا ألين أم آياتها خواي بربرقار لومي في غمري كر صلى الله عليه وسلم والرأي كي حذت عمري بسن كر وخواي بربرقار لم آياتها استردنشتكي لطيف ناسكي في غمرو أبو بكر أو يارانا أكا ك رأيان دا با پیغمبر اخوا کدی لکان برانبر با پار آزاد کری بلام ایم کانتی که اگرین و سر او دقانی کباسی امچیرو که اکا هیچی تیانی او بگینی که خواه پروردگار لومی پیغمبر اکا و یا خود پیغمبر کوتو بیتا حالا یکم چون که پیغمبر با مشورت امکاری کرد اخوا فرمانی با پیغمبر کردو و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله نیان بلگیدهم پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام کاتک راضی بون کجرینو بپار آزاد کرین کاری بو مقام کد کخواتی آیا داینا و اویش مقام رحمت للعالمین پیغمبر اخوا ایشی بر رحمت کد بنر منیانی کد هر وکو لغزای احودا کناو چوانیان سور کد لخوین و تیان یا رسول الله بودو عنا که لقرش کان پیغمبر اخوا فرمی إنما بعثت رحمة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون من بؤوناتهم مما بعذابوا بنقمة لبو خلقي من خواب أو من روانا كدب من الرحمة بيغمبري خوا كاري بالرحمة كد سهمين يان برا برزكانم أويك بيغمر كردي تبابو موافق بو لقل أويك خوال لوح المحفوظة نوسيوتي ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم عظيم كتاب ابن كثير فرمي ولولا كتاب من الله سبق يعني خوال لوح المحفوظة توماري كردوا كغنيمة لبو بيغمر أمتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم حلال به وهروها أويك بيغمر إخوة كردي موافق بو لبو او شرعيك خواب و پیغمري ناردوا او ني اخواي پرورگاه يكسر دواي او افرمي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا آلو غنيمه كورتان گرتوا نوشي جانتان بيبي خون اخواي پرورگاه بنص قرآن سودور گرتن لو غنيمه لو مالي كوريان گرتوا حلالي كدوا اگر پیغمري اخوا عليه الصلاة والسلام حلی بکردای و نی پیکا بایه خوای پروردگار داویل خوشبونی لیکت و فرمانشی اکر ای فرمو او مالی کور تانگرتو ابی بگرنو نا بی بیخون چوار همینیان پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام شانازی اکابوی یک یک لو تایبت مندیانی که خوا دایتی با پیغمبر و امتی پیغمبر او تانی غنیمی مالی دسکوتی کافر که جی امینی لکاتی شرا خوا حلالي كدوا لبو بيغمر ولبو أمتي بيغمر يخو فرمي أعطيت خمسا لم يعط أحد من قبلي خوا بينشتي بمن داوة بيش كسي كترين داوة يك لوانا أحيل خواي بالورقار غنائم وغنيمي لبو من حلال كدوا كإمام خطابي أفرمي أمتكاني بيشو دو جوربون جوري كان أصلا خواي بالورقار جهاد إذني ندابون جهاد بكان جهاد يعني لثر واجب نبوة هندك لقل كانو نتوكاني تر خوای پروردگار اذن دابون جهاد بکن بلام غنیمه و دسکوتی کافریان بو حلال نبوه اگر دسکوتی کافریان دسکوتایه خوا فرمانی اکر که ابی همی کو کنو لشون یکا داینین پاشان اگر یکی غیبی احاد او غنیمه و پاش ماویی مالی کافر که لجنگا جیانی اشتوه خوای پروردگار ای سوتاندو آثارو شنواری نامه لهمو امانه بلغتر و بهستر اوتاني اگر پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام نی پیکا بایو ورگتنی پاره برانبر آزاد کدنی دیلکان حلب وایا خوای پروردگار پیغمبری مخیر نا اکد فرمانی با پیغمبر نا اکد که هاولکان مخیر کال بین اوی کفیدیه ورگرن یا خود لصالی آینده حفتا صحابو هاولیان لی شهید بکری لحدیث اکا که امام ترمیزیو نسائیو ابن حبانو امام حاکم بسنده که صحیح لامام علی کری ابو طالب و ابو من روایت اکن افرموه پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم جبرائيل هات لاي پیغمبر اخوا جاء جبريل عليه السلام الى رسول الله يوم بدر فقال له خير اصحابك في الاسارى ان شاء القتل وان شاء الفداء على ان يقتل منهم في العام المقبل مثلهم ها ولا كانت مخيرك لبين اوي ام ديلانا بكجريته ياخذ طاره ورغرن و آزاد کرین بلام اگر پاره ان ورگرد و ام دیلانا آزاد کری خوی پروردگار بریاری داوه سال دوی اوا حفتا کس لها ولانی پیغمبر شهید بی صحابه کانی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام و کل حدیثی کی مرسلا ابن سعد لقتاده و بمان اگر ریتوا صحابه کانو تیان نختار الفداء ایما خو کرینوی کافرکان هلا بجیرین نایان کجین رغبتا منهم فی الشهادة زوربیان لبر رغبتی اوی که لصالی آینده بلکو او حفتا کسی که خواه وعدی داوه لها والانی پیغمبر شهید بکری شهادتیان بنزیب و تیان بو مالا خو مانی پی پرچک اکی و بلکو خواه پروردگار پلی شهادت من پی ببخشی لصالی آین بویه اگر پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اما حلب وایا که پیغمبر کردی خوای پروردگار چون پیغمبر مخیر اکا لبینی ام دوانا ها ولا کانت کامیان حلب شیدی و هر وها هر لهمان سالا پیغمبری خوا برانبر بدیلی کافر فدیه ورگرتوا غزای بدر لمانگی رمضان رویدا لمانگی رجب یعنی دو مانگ پیش مانگی رمضان پیغمبر اخوا سریه کی با سروکایاتی عبدالله کری جحش نارد بو قافله کی قریش نزیکی دو کافر و مشرکان بدیلی گرد لوانا عثمانی کری عبدالله و حکمی کری کیسان بو قریشکان کاتیک داوی آزاد کردنی امدوانه یان کرد پیغمبر اخوا با برانبر با پارو با مال آزادی کردن ای او کاتی که پیغمبر اخوا امدو قریشی با برانبر با مالو با فدیه آزاد کرد خوای پروردگار هیچ لومو سدنش چی پیغمبری خوای نکر صلی الله علیه و سلم لهمان صلاه بو تنها دو مانگی فرق ای باشا ای اونیه ظاهری ام آیته عتابی کی چاه لبو پیغمبر تریدون عرض الدنیا ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بو چی گریا لگل ابو بکرا کاته که عمر رویشت بولایان پیغمبر اخوا فرمی لبر او بوچونی که هندک لها ولکان رأیان دا که دیلکان آزاد بکری برانبر بپار و بمال و عذاب اخوان زکتر آلو دار لیان ای اما او ناکه هنه که حضرتی عمر مصیب بوو اوانی که رأیان دا بوی که دیلکان برانبر بمال آزاد کری لها لابون نخیر ایمان داران سردنشتو لو مكي قرآن بو پیغمبر نیه صلى الله عليه وسلم بو او صحابانش نیه که آزاد کردنی دیلکانیان حل بجارد بو اوی لصال آین داخوا شهادتیان بنصیب که او بو غزای احد رویدا حفتا صحابة لها ولانی پیغمبری خوا شهید بون بلکو علماء زاناکان افرمون چون که لناوها ولکانی پیغمبری خوا هندک لها ولکان لبر حزو آرزو تماعی مال حزیان کت دیلکان نکجری و پارور گیری برانبر با آزاد کردن یان هندک لیمان داران آم حزا شاراو لناخیان آبو خوای پروردگار عتاب کی خوا لومو سردنشت کی خوا برانبر با هاولانه کدافعی کی دنیایی و حزو آرزوی کی دنیایی و مادی و هایلی کدن که رأی بدن بوی که دي لكان برامبر ببارة آزاد كري
2: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر
1: ما وتوا لكوتاية أو بليم إيه مكاتك علماء زانا كان باس اجتهادي پیغمبر إخواء كان صلى الله عليه وسلم آية پیغمبر إخواء اجتهاد أكاو ممكن پیغمبر إخواء هلبكا ياخد هلنكا هندك كسوا أزاني ما بس بمهلا كردني كعلماء كانوا زانياني أصولين باسي أكن ما بس يان أو هلايا كبيتواني راستي هلا لمقابلي صوابايا خطأ لمقابلي صوابايا وأزانا أم خطأش كبكاري إيهن النبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام همان معنى ينخير إيمان دار أو علماء زانيانيش كأفرمون ممكن بيغمبر اجتهاد بكاو لاجتهاد كي شاني بيكيه ما بس بو هلا كردنا أو هلا كردنا نيكا خطأ أو باطل أو مقابل كي صحيح أو صواب نخير خطأ بالنسبة بيغمر يعني موافق مطابق أو كمال كمالاتنية كلا علم زانستي خواي پروردگار ثابت وجيغير خطأ بالنسبة بيغمر يعني مطابق نبوني هل يستكي بيغمر لقل أو كمال كمالاتي كخواي پروردگار لعلم زانستي خويا جيغير وثابتي كتو شون كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوام لترقي آية كمالاتي خواي پروردگارش علم كمالاتي خواي پروردگارش لا متناهية همو لحظة يك همو ساتك بيغمبر إخوة لترقي ولبرزبونواية بويا بيغمبر إخوة أفرمي إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة لرجك حفتاجر زيارت الدواء إلي خوش من الأخوة أكم بو پیغمبر اخوا گناه کا داوی له خوش بنکا پیغمبر اخوا لروج هم روجک هلو تاوان اکا تا داوی له خوش بن بکا لخوا نخیر هر سات و ان یک ک پیغمبر اخوا گوری و قدرت و کمالات اخوا بو در اکوی پیغمبر اخوا داوی له خوش بن اکا لو سات و را بردوانی ک ا او کمالاتانی اخوا بو در نکوتو اما بنسبت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم بو مقامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كآشنا نبو بي بقوريو كمالاتيك إخوة بهلا أجمار أكري معناي هلا بالنسبة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كخوال قرآن باسي أو أكا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر سنك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوام لا بريني مقاماتو بلو بايو آشنا بونا آن با آن سات بسات برامبر با کمالاتو گوری اخوا هر کاتیک آشنا ابی با کمالاتی اخوا داویلی خوشبون اکا لو ساتو رابردوانی کا او آشنایتی نبو صل الله علیه وسلم خوایا آشنا من کی با گوری پیغمبرو با کمالاتی خود وعاقبتي هم لا يكمان بخير بقري أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: جنجيني پاداش دکا
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين اصابعه
0: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناها کانی لنیو پنجا کانی و هل دوره
1: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
0: هركس دزنيج بقريتو بلي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی و دکریته و آزاد لهر کامیان و بچتا بهشت
1: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه
0: هر کسی قل هو الله احد بخوینه دجار او اخوای گور کوشی کیله بهشت و دروز دکا
1: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو

0: پاشان دانیشه و دکری خواه بکا تا خور حلده پاشان دور کاد بکا او پاداشتی حجیک و عمره کی تواوی با دلوسره
1: من قرأ قل هو الله احد فكأنما قرأ ثلث القرآن
0: هر کس سوره قل هو الله احد بخوینه وكسيكي قرآني خويند بي وهاي
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: هركسي لروجك دا صدجار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زور بي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هر كسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي أو أخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بوداغت پوشيو هلكاني أشكراناكا
1: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
0: هر كسي آستنقو ناراحتی اگل سر براکی لاب با او خوای گورو پروردگار ناراحتی قیامتی و استنگکانی روش قیامتی لسر لاد با
1: من قرأ آیت الكرسی قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: و هر کسی آیت الكرسی بخوینه پیج نوستن بردوام لای خوای گورو پروردگار پارزر کی بوهیا تا بیانی روش دبیتو
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هر کسی گویستی بازاری هبو کاتی برو بازار چو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اوه خواه گورو پروردگار هزار هزار شاکی بودروسی و هزار هزار خراپی لسر دسرت و هزار هزار لي برزو بلن دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خشكان برياني بريز سلامي خوي قولتان ليبي. لم درسمانا باسي بيوندي نيوان روشتي برز أكين لقل إيمانا. آي روشتي جوان، روشتي دروست، روشتي برز فيوست بإيمانه ولا مي أمبرسيارة بالي روشت بشيك لإيمان جانا بتولي. روشتي برز واتا بها برزكان سيستميكي بهايا بو پارستني تاكو كومل. لفرموديكي پیغمرا فرموديكي صحيحة يغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ولروايتك مكارم الأخلاق. واتا خواي قورا مني ناردوا بو أوي ببمت تواوكاريك بو روشت برزكان بو روشت شاككان بير كروا خشكي بريز براي بريزم. 6600 أوند آيات قرآن حزارها فرمودي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام، 23 صال بيغمر آياتي همي كوكر دوبا سيوشة لأتمم مكارم الأخلاق تواو كربم بو روشت جوانك بو دركيك الروشت أوند قورية موركي فيامكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. أم دين من وكو عقيدة وكو عبادة وكو معاملات بلام لهمان كاتا هيتشيان دورنين للروشتو روشت شوتناو عقيدة والروشت شوتناو عبادات والروشت شوتناو معاملات بأمرون كينو لفرموديكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني فلا صلاة له. أو كسي كنيوجكاني دوري نخات ولا بدروشتي دوري نخات ولا بدروشتي أو نيوجكي دروزنية ياخد أوند دورك ويتا ولا خواي قورا چي تي يقين لما تنيجكي عبادتكي لدى الخوا بودركي كقيمتي نية أو بيوندية أقر هاتو تولم لوا عزيتي خلق الدا كرامتي خلقش كان شعوري خلقش كان ما في خلق خوارد خرابت كر قيمتي أو بيوندية ناميني لدى الخواي قورة. لفرموديكي ترى أفرمي: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال لم حديث صحيح شاء في غمري خواه. أفرمي عليه الصلاة والسلام: أو كسي كوازنهيني لا شاتي درو لا هل يرانوي راستي أو يتربى روجو نقري. معنى أويا أصلي تعامل أصلي ما ملكردن لنيوان مروف ومروفة دور كوتنوية لخرابة كاري دور كوتنوية للروشتة بيسا كان للروشتة نزمة كان للروشتة ناشرين كان لبها نزمة كان. يعني بير كروا بينرو بيساري بريز بير كروا لكو ملقايك ما ملا أكن با دو بهاي نزموا بوت الديار ديق لو كومال قايا درو لقل خيانة بزانة أو كومال قايا چي بسريا هر بيري لي بكروا. يعني أقريبو راستي راستي نيا أقريبو باراسني أمانت بهمو نوعكاني نيا. يعني بازيات الروني كموا قصة
قصي راس نابستي همو كسي لقل همو كسي كا درو اكاو راستي نالي آيا جيان ارواب الريو جن لقل ميرديا ميرد لقل شنيا منال لقل باوكا باوك لقل كتيا موظف لقل مديريا يعني كريكار لقل خاون كارغاكا آيا ايش ارواب او بريو لم لا شو بير لا لخيانة كروا يعني واتن نباراستني أمانة فزيشكيك كنزاني أو نخوش أمانة يكاللاي فيستي بعمليات نيو بوينوسي عملياتي بو أكا فيستي بدرمان نيو ششحو نوع درماني بو بنوسي مهندسيك كبزاني أو ندا شيش بيوزت أكابو سقفي أو بناية بلام لو كم تربة كاريني يعني مقاوليك يعني ما مستايك لقى قتاب يكانيا أو كبيوزت لعلم ومعرفة نايجيني معنى من نموني خيانة يعني دوكان ناريك كاسبيك تاجريك كمشتريك يتا دوكانك ايوا نازني امانتك ابي كالاي خرابينياتي يعني حاكم يقدر بروريك كسيك ديتا لاي يعني مركزي كي بوليس يكيك توقيف فكري نازني وامانتك للاين بابا تومتك يشجي رابي بلام تا ياسا بريار ندا او كسا بيتاوانا المتهم بريء حتى تثبت ادانته كرامتي برينار نكري وهي في داويست بوي آماده وكري وشعوري برينار نكري ما أمانتك أو أمانتك ونبي لم بوارانا فيش سازيك شتي خراب دروسك ما مستا علمي تواو نجيني بقتابي دكتور طبكي بكارنهيني أندازيار طبكي بكارنهيني محامي بزاني أو قضية أصلا خرابة وناحقية وبدفاعي لبكاء لبر خاتري بهارة حاكم حكمي غلط بدا جن لقل ميرد يا خيانتك وميرد لقل جن يا خيانتك أولا وفرزن لقل باكو دايك أبي تكو ملقايا دروزي أصلي علاقاتي مروف ومروف بريتي الله فراموش كرديني بدروشتي أصلكي أو هاي لا قرآن بيروزا أخوي قورا فرمي ويل يومئذ للمكذبين چندين جارم آية ديت تكرار بيتو دوبارة أكريتو چنها متيكو چن روجكي سختو چچار نوسيكي رش چاورواني أو كساندك كدرودك إن الله لا يحب الخائنين خواه ممكن نية خائني خوش بي ما بو من درك بيك إيمان و أخلاق چسباون بيكو جيا ناكرينو ليك پیغمبر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أنبش لحديثة أنبش الصحيحة للا إمامي ألباني أو كسيك أمانة نباريزي دينينية وتوكري حديثك ولا دين لمن لا عهد له أو كسيك عهد وبيمانج نباريزي دينينية كواتبو من دركوت بها برزكان أو بها يعني كبيوستا لكم الغاهبي بشيك لدين نماني أو بهانة نشانية ونماني إيماني أو كسر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتيك وحي بنيت دس أباب وأسباب وكو قائد يبيلكاته وبلان داني بيلي كرده وكو في شوايك صلى الله عليه وسلم كأكري أقريك هي هيرشي بكريت السريان لنا يعمل كمن سيانزو صال
في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام لما كماي ولنا قوم كسكاري إخويا يعني نتشونا صد كسيك بأهلي درونا نزيك حفتا كسيج نأبو كومالكي هالبجارد نادني بولاتيك باشاكيان داد بارورا نادني بو أبي بيلن بولاتي أثيوبيا ولاتي حبشة باشاكيان ناوي نجاشي بو مشهور بو كإنسان كي داد بارورا فرمي برون لوي ختم شارنو أتاخوا درويك من ليكاتو أو كومالك روشتن أميركيان سركردكيان برپرسكيان جعفري كوري أبي طالب بو كجيش نأبيو مقابلي باتشاكيان كر ميجو لكتيبي ميجوان مسراوة فرميتي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام بابيكين بكردي أي باتشا إما قومكي نفام بوين تليبري نعبد الأوثان ونسيء الجوار يعني إما بتمان أبرست وهيرش من أبرد سر دراوسي كان من مردار بوو ما نخوارد قطعي أصلي رحم ما نكر فواحش من أكر خراب كاري من أكر بهيزا كان من بهيزا كان يلناو دبرد بزانا ربطي چي كر ربطي بدروشتي كر لقل ديني كي چوتا لقل بتپرستيا أما وضع كمان بو تا خواهی که کی بوناردین همو من ایناسین که چند پاکه که چند میجوی کی بیگردی هیا و ناسراوه با صادق الامین و بنامالا که گورترین بنامالای و چاکترین بنامالن مشهوره با صفاتی پیاوتی و آزایتی و مردایتی و روشت برزی بانی کردین بو پرستشی یک خدا و باني كردين بور روشت برزي ايمش والام من دايا و بقصة من كردو ايمان من بيهنا براورده كان لنيوان ديني كي چوت روشته كي چوت لقل ديني كي راستو روشته برز پاتشاكش يكسر لجو اي پيدانو ايماني بيهنان لرواياتها هاتو كوفاتي كر پيام صلى الله عليه وسلم صلاة الميت لسر كر نيجي مردوي لسركر باعتباري ويكا إيمان دارا وأبنى معليه مانا ومانا وتا نوكاني تهزارو نصو حفتا كان كآخر باتشايان ناوي هيلاسي لاسيو إتر أو شورشي جمهورية كراو نظامي ملكية لحفتا كان نما 2000 سالة حكمي أنكرا أبنى معليه أما دليلك كإنساني فطري روشتي برزو دين بيك وابستي أم بيامي بيغم صلى الله عليه وسلم كسيبو شيء لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هاتم تواو كاريكم بو روشت برزكا أم دينا أم بياما أو نجوانا كرداري بيغم مركاني بيشو صفرناكا دسكوتي ملتكاني بيشينان شوين كوتوي أو بيغمرانا سلامي خوان لسر صفر ناكات أم بيام بريزان بيامي روشتي برز كليليك أبو همو حزارتك كليليك أبو تعارف كهدفك قرآنية كليليك أبو دات بريوري وإنصاف ووجدان كيك يك روشتي برز بو ایتر خلقی خوش هوه که انسانیش یکی که خوش ویز ممکن نیا ظلمی لیب کد بیر که اینو برزن لروش برزی که رسول الله فرمه قرسترین کردار لأجر و سواب بریتی لروش برزی اثقل ما فی المیزان حسن الخلق بیر که رو خوش ویستم سبینی أجي تبردس ملائكتك محاسبة دكا لسر ميزان ميزانك نامي أعمالك دك يشي مسقال زر أخوينته إما چون لفروك خانكانا
که پاسپورت که دویت لایکی لو پولیسانه هاور که دفوت لای پولیسی کیتر هندی شون بسره و هندی شون بجوری حرفی ناوکتو اروی تبردی می تو پرسیاری لیکو تا موری گیال پاسپورت کت بلا تشبیه اوهاش تو بردس ملائکتی گا کبی نامه اعمال دا کیشه او نامه اعمالی که قفلی لیدری لگل مردنه او نامه اعمالی که دا زکابا پر کردنوا لکاتی بلوغ توا تماشاکی اما فرائزا کانا هموی اخریت سر میزانکو رقمی کشتی اگ اخوینی توا وزنی اگ اخوینی توا بلام که حسن الخلق دید روش برزی که دید زور لوانه قرستره زور لوانه قرستره علی خوزگایی که همو جیانم خریکی روش برزی بو مایه اونده قرصه خوشویستانم همو کسی اتوانه نیش که زوری نیش اما اتوانین با روجو بین اتوانین زکات بین اتوانین حج بکین زوری نمان بلام همو کسی نتوانی لیه برده بی همو کسی نتوانی مقابله که خراپی لگلا کرد و لی خوش ببی لبر اوی لیه بردن کاری که زور قرصه اخلاقی که زور برزه بوی اجرکی زور گوره همو کسی نتوانی نیش که بلام همو کسی نتوانی صبری هبه لکاتی تو ربونه و آگای لزمانی خوی بی کنترولی تو ربونه که خوی بکرد بوی اجری روش برزی اجرکی زور برزن والعافین عن الناس والله يحب المحسنین خواه وصف ایمان ناره گورکانه که وانی پلی ایمانیان برزه که اگه تحدی افرمی اوانا خلکی لیبردن هی لیبردن یان هی برامر بخلکی لیبردن او لیبردن درجه احسانه چکو افرمی والله يحب المحسنین واتو کسی که عفوی موسیع اگه که عفوی خراپا کار اگه که او کهوت من به همو کسی ناکری هو درجه احسانه براستی روش برزی بریتیه لپروسه که پرورده کردنی قرصی نفس جهاد کردنی نفسه و ماوی که زور ناراحتی که زور دبینه تا بتوانه روش تکانی برو چاکتر بره بوی بینی اما سلیه وقتی اوید اتوی صابر بی اوی لسرشتی بچوک بتوانی صبر که حتی سبینه لسرشتی گورتر بتوانی فیلی شکر ببی تا تو شکری خلق که بوی بتوانی شکری خواب که انما الصبر بالتصبر والشکر بالتشکر والکرم بالانفاق اتوی کریم بی تو سخی بی تو ورده شد نتوانی پاریز ور صرف که شتی که بچکوله صرف که خود رابی ورده تا بگی تا او صفت برزانه پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمه اللهم اهدینی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت خوايا هداية بي يارمتين بدا بور روشتي باشتر ويارمتين بدا بودور كومو لروشت ناشرين كان کز ناتوانه هدایتم بابو او چاکه کاریتونه بی کز ناتوانه یاری درم بی بو دور کوتنو لو روشت ناشرینانه تونه بی جاو ورد بینو لم فرموده یا اللهم اهدنی لی احسن الاخلاق یعنی چن روشتت برز بی ابی تماعی که شرعی واته بی برو روشتی که برستر بروی یعنی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام افرمه چن روشت جوان بیه دعوی جوان تر بکا جوان تر هیا چون که ام دعوی کاریش لخوای گوره تنها تمنانی برزان بوستین و خواه هدایتم بیت و روشتی برستر تو اگر لپروسکا حول نیا بیه
بتمنى نابي أمشت أبي شوين عالمي أسباب كوي أو جهادي نفست بردوان بيت شايستي أو بيك خواي قولا أوريك اللي باتو روشتا كان برو تشاكتر بري. رسول الله عليه الصلاة والسلام كتماشي أويني دكر كتماشي أويني دكر أي فرمو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خدايا وكو رخصارك جوانت في داوم روشتا كانيشم تشاكتركا روشتيشم تشاكتركا فحسن خلقي خوي خلقك حسنة أبي داوكين كأحسن بيك تشاكتر بي ليردا بومان دركود كسرچاوي روشت كوتوتكو كوتوتناو نفسو كام نفس أو نفسي كبروردهيك كنفسكت پروردن نكرابي روشت ورناغري روشت ورناغري روشتك بي نفسكت وابي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم كسيكتان فإيمان ناري تواودانان ريتا نفسكي أو آرزواتاني لقل شريعة الدين سنة بيغمرا نبي صلى الله عليه وسلم أو بيوركيتي دروازة كانش برزان دروازي أو أخلاقيات كلا ناخوة دروس تبي لك هلسو كوتو لرفتار وقفتار درك بي لو أنا درك بي لهمي جرنتر زبانة لهمي جرنتر زبانة ليردا أوستين بهواي أويك لبرنامي دهاتوا باسي زبان كينو وتواوكري أم باسبه إن شاء الله تأو كاتب أخواي قورتان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

فمن قد غير

Thank you.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.
2: و اذا

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هر كاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبينيت شاو كاريان أسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كديان ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.

0: يؤمنون
1: لو رزقو روزي حلال و پاکان بخون كخدا پي بخشيون لو خدا بترسن كأيوه هميشه باوري دامزروتان پيتي خوتان لرزقو روزي حرام بپاريزن
0: لا يؤمنون.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وقوشتي مالاتي سر برا وبو غيري خدا لو شناني كخلق ببيروزي دانا ونك إسلام برجو حرام وحلال زانين بهوي هلداني زاروا أما نهر بيسنو لكارو كردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي وبختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيه ولا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بآرزور راو بكاتو نيتير بكوجت لتولي دا دبيت قرباني يشي وك أو نيتيرا بيش كش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قرباني كش دبيت بيش كش بكريت لدور بري كعبة دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيش كش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الروي داوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبره.

خدا كعبا كا بيت الحرام كردويتي بهوي هستان وو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا هروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراوكان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباور بون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

هروها كاتيك نيقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواريا كان كإيمانو باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إمام مسلمانو ملكتو دل صوزين.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانيك من بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جا أوتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا ببروا بيتو سپازنا پزير بيت أو براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيتش كسيكم نجيهان دا آوا ندابيت.
0: وإذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنگا وكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري مسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی هر کاد جوتن لقامت بو برون بو نوش به یوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجام بدن لگل جماعت اوشتن کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله.

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو بكشي گناه كارانم گيج گيجاوي دريای گناهم لزمين اجدا نيا فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچي يكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاري وا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو توبه يك جارة بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حدو سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار يوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارم خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت مأميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم.

0: ای خوان قرضی برز جوان جو اقربو ام خاله پر خیر و برکتانی که خواه پیغمبر رونی که دوتو با من بزانه تو دبیت سخاوانی صداهات و سامانک باوی که قرضی اقدادیت مسلمانی که لبر خواه چاوری دکی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هر کسی ورق يعني اگر زیویك ببخشه که کم تره لآلتون لدینار واتا پاریشی کم ببخشه یا بقرز بیان به مدیان بقیمت دل نیابی و کوایا و انسانی آزاد کرد و لکویلاتی کل قرض صدقه همو پاریت و دیده بقرز و کوایا کرد بیت بخیر بگره لخیری شکر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هر كسي قرز يبدأ بمسلماني فليل ينكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش لكي چيه قريما مليون يشي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكري تسر شاكا كاني أم إنسانا لقيامت قريما صالي قبو كواتا أم سياسات وشاسو شاش مليون لم صلاح خير وصدقي كله بو شكو مليون يشي بقرز داو بلينا كدو اتا صالك هادو تبش اگر هاتو كافا اذا حل الدين فانظره اگر كاتي قرز دانا وكاها تبش وهر نيبو برامبر فانظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دو هنده پارك خويبا صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگا صالة جيتري بو زياد كرگريمان دبيني لقيامة تالا شاكا كان يا نسرا وخاواني سياسة وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكا بس صالي دوا اي صالي اكا بو ابن مسعود قيشو تاو راسية فرمية قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيف دي بقرز خير خير زياد رلوي بي دي بخير وشاك تيان شون اشتيو علي اخوة سلامتك اي فرمي تما شاكا اگر بي دا بخير يك جار خير يك او كوتا يبيها مليون اكي داو مليون نسرا وحافظ اگر بي دا بقرز تا صالكا روزانه شنی بوشه تسر خو اگر لمدکی زیادی که روزانه شنی زیادتر دبه دخل رجل الجنة فراى مكتوبا على بابها پیاوک شو بهاش دناو ملیارها کلمه بزاین چی نسرا ورسا درگای باشت الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر الله اكبر لها مو شکان نسرا وچی همو خیر و شاکه چی دنیا لا اخوا یک بده الا قرض نبه لا اخوا یک بهاش ده بو شکا خواهن قرض بس توشکا به بز روی لتو ناوا بز اتوانی لای تو باسی که بلام اوی تر دتوانی لهمو لای بو خوی پیاکا من یسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر کسی کار آسانی بکا بو مسلمانیشی قرزاری دستنگ خدای گوره همو کار آسانیشی بو کال دنیا و قیامتا بو خواهن قرز بررزا
1: صدای محراب

بەڕێزان سلااو ڕەحمەتی خواتان لێبێ باسی ئادابی هاتوچۆ و گرفتەکانی هاتوچۆ و ئەو ڕووداوانەی کەوا لە ڕێگاوبانە ڕوو ئەدەن نەتیجەی کەموکورتی شۆفێر و سەیارە و ڕێگاوبان و ئەوانە هەندێکم باس کرد ئەمڕۆژ بە یارمەتی خوا بەشی دووهەمی ئەو بابەتە ئەخەمە خزمەتان بە ئومێدەی گوێی لێ بگرین و وەری بگرین و پابند بین پێوەی بۆی هەم خۆمان سەلامەت بین هەم ماڵ و مناڵمان هەم کەلوپەل و سەیارە و ئەو پارەیەی بە زەحمەت پەیایەکەین بە هەوانتە و بە خۆڕایی نەڕوا خوای پەروەردگارە فەرمێت لەسەر زمانی لوقمان بۆ کوڕەکەی ئەڵێ ڕۆڵە وەقسط فی مەشتیکە وەغضض من سەوتیکە کاتێ ئەڕۆی بە ڕێگادا با هەدەفت هەبێ کە ئەڕۆی با مەبەستێکت هەبێ ئەوە یەکێکە لە ماناکانی مانای دووهەمی وەقسط یعنی تەوەسط نە زۆر سەریع و عەجەلە بە نە زۆر خاو خلیج بە وەسەط خوای پەروەردگارە فەرمێ وەلا تەمشی فی الأەرض مەرەحەن ئینە ئەللاها لا یوحیبو کوللە موختالین فەخور بەسەر زەویە بە تەکەبور و خۆ بە زلزانینەوە مەڕۆ بە ڕێگا خوای گەورە ئەو کەسانەی خۆ هەڵەکێشن خۆ بە ئەدەن و فیس ئەکەن بەسەر خەڵکا خۆشی ناوێن جارێک لە سەفەرێکە هەندێک لە خێزانی پێغەمبەر و سەحابە بەسەر حشترەوە بوون سوار بوون دیارە سەحابەیەک جەڵاوی ئەو حشترانەی ڕائەکێشا پەلەیە کرد پێغەمبەری خوا فەرمی ڕیفقەم بالقەواریر کاکە ئاگار لێبێ ئەوانە شوشەن ئەوانە شوشەن بەسەر ئەو وڵاخەوە پەلە مەکە ڕیفقەن بالقەواریر جا من لەو حەدیثە ئەمەم ئیستیفادە لێ کردووە کە ئەگەر ژنێک بەسەر حشترێکەوە پێغەمبەری خوا بە شوشە ناوی ببا و قابیلی شکان بێ ئەی تۆی بەڕێز خۆت و ژنەکەت و مناڵەکانت کوڕوکچەکانت جاری وایە نەوەکانیشی لەگەڵ خۆتا سوارەکەی منیش دەڵێم ڕیفقەن بالقەواریر ڕیفقەن بالورود ئەو گوڵانەت خوا مەیانژاکێنن پەلە مەکەن بەڕێزان هۆکارەکانی زۆربوونی ڕووداوی هاتوچۆ من ئەیگێڕمەوە بۆ ئەم هۆکارانە جومعی پێشووش هەندێکم باس کردی یەکەم ڕێگاوبان سەبەبە بۆ ئەوی هاتوچۆ ڕوودا و ڕوو بدا ڕێگاوبان دووهەم شۆفێرەکان سێهەم هۆکارەکانی هاتوچۆ یعنی سەیارەیە قیتارە مەکینەیە ماتۆرە پاسکیلە ئەو شتانەی کە ئەڕوا بەسەر زەویە ئەوانیش هۆکارێکن بۆ ئەوەی کەوا ڕووداوی هاتوچۆ زۆر ڕوو بدا یەکەم بابینە سەر ڕێگاوبان ڕێگاوبانەکان یەکێکن لە هۆکارەکانی زۆربوونی ڕووداوەکان بەڕێزان جادەی هەڵەبجە ناوبازاڕی هەڵەبجە لە زەمانی مەلیکەوە کە هاتووە بۆ هەڵەبجە ٥٢-٥٣ هەر ئەوەیە کۆڵانەکان هەروانن مەگەر یەکێک خانۆکەی گۆڕی بێ و عەقاری وەرگرت بێ حکوومەت بتوانێت پێی بڵێ بڵێ مەترێ بڕۆرە دواوە ئەگنا لەوانەیە خەڵک بێتە پێشەوە نەچێتە دواوە جادەکان تەسکن بەڵام ئەی سەیارەکان ئاخۆ لە ٩٦ هەڵەبجە چەند سەیارەی تیا بووە بە نمونە باسی هەڵەبجەکە مەمووتارە بۆ هەموو شوێنێکە ئەبێ چەند سەیارەی تیا بوو بێ چەند گەڵابەی تیا بوو بێ چەند لۆری تیا بوو بێ چەند ماتۆری تیا بوو بێ بە پەنجەکانی دەست ئەژمێران ئەڵێن حامی بەک سارێکی هەبووە جێبێکی هەبووە فڵانەکەس تراکتۆرێکی هەناوە لۆریەکەی مامەعەزە سارەکەی مەلای وەترمبیلچی دیار بوون یعنی کەم بوون ئێستا ئەم هەڵەبجەیە سەروبەری نییە لە سەیارە خوانەی بڕێ ماڵی وایە پێنج سەیاری تیایە شەشی تیایە دوانی تیایە بەلای کەمەوە ماڵی وایەکی تیایە خۆ ماڵی ژەیە پاسکیلێکی شینی ئەوە ئەزانم لەبەر ئەوە ڕێگاوبانەکان تەسکن بە نیسبەت ئەو هەموو سەیارەی و کەوا ئێستا هاتووەتە ناو وڵات و هەری ژێت ئەبینن دووقاتەکان سەیارەیێنن بەم دەست و بەو دەست ئەیکەن بەم شاری بەم هەرێمی کوردستانە
E ahir, ahir eger malı, jinu merde ku du min aldın, lavane du hodo hayvane kan bas be. Hode bo min alakan, hode bo ba ku dai kakau, wa salam. E eger hatu bun ba biz min alu awana, adir hu hoda kan zaub kei. E sam rego bani e mas yad nakriye, chag nakriye. Kam, zor kam. Koni wa khrapir rego bana kan. رگا کن کنن چالو چولی تیاره برزون زمی تیاره اینجا بتهای بته بعضی سیاری برای زور خورس آروا کیرکی نشان دو لولا و برز بوده تو کبرا خویل آدا لتعصیق لتعالی کی بچکوله توش حدیثی کی گوره بی ای عزیزم خویل آمده لو تعالا یک تو زیواشی کرده و چهاری که داد بگیری نه تو زیواشی کرده و لسر خو بده لو تعالو برور او سرو نقلو سرو توش حادثه بيو مالي خوش دو مالي خلق يشكاول بكي تاسا دروس کردن اسبابي او تاسا زورانا سريعي خلقه سايقه كان سريعن بوه هر کولانيك و هر ماليك و هر کمپانيايك و تاسا يكي بو خوش دروس کردوا ياساي و نا ياساي لبره و با اما بين و ياسا دوائشت یاسایش تاسکان حال گیری ولای با نبودی اشاره تکانی هاتو چو یا کمی اشاره تکانی هاتو چو لسر رجاو بان کان بتهای بتر رجای سریع ابی علامتی مروری لسر به لادان برزایی تاسا نزنم چی امانه همو ابی ببی کیلومتری رجای پیدراو شونی وستان عبوری حیوانات عبوری انسان ام علامتانه آبی ببیو آبی ای میش سیریان بکن استفاده ان لیف کن نک وابزانین شتیک ودان راوا اتر علاقی با منونیه نه علاقی با منی سایق و هیه بو من کراو آوشتانه که وقت آبی برای ابراهیمیاتو چون ریه مکان اشاره تکان زیاد که به بیوری پیویست بوی خالق استفاده ان لیف که خالق اتر بونی آجلا سر رجاو بان کان کبر آرود لبر منگایت بردمی مریت بردمی پشیلیت بردمی رزمی استجیت بردمی اما خو عقلی نیه بلی بوهاتی بگری روا نه لبر روا بی ایما آگمان لوان بی یا سایه که ل مرورا اگر پیاده ل پیش تو بون نه به هر نی بولی بدهی اما لوانی کرده لوانی کرده جوی نبی هر نی چی بولی دی انجا تولی من الروم لوانی نادی نادی بله چاوی هی بلام لوانی نبینی لبرو بی آگاد لخود بی آبی تو پا بند دی چون که دزگاکی تو خطره او که پیاده خطر نیه تو خطری بله اوش بی آگای لخوی بی لباسی پیاده باسی اوش رکین لهند ایک فلی مشتاعی بینن ایوه لولاتان تلبن هی لخطی سریع یک تلبنیان کردو ها إلا لجيري برد ونبي لم ديو بو أو ديو أيوش حيوانك درت شيء إذا نايلن أجل بريته أسك كيوية حد شيء جاي نايلن حيوانات بيت السرجادة بلام لا إما جاجل يجيت السرجاكة ران يجيت السرجاكة دبره وبي أجمعن ليه بيوريابي بين السر شوفير بري زكان شوفير كان بيشكي شير يعني للرودا وكاني هاتو تروى يعني زور بيش سبب رقابان و أسباب كاني تر كمن بلان سائق أتوانين بلين سبب الرئيسي رودايو هاتو چوية بو خيرائي زور هر كسي سريع نبي خواي پروردگار يارمتي أدا أتواني أم لاولاي خواي بكا أتواني استوب بگري ور نگري تقللي ندا بلان كسريع بوي چيه كي دبره و سرعتي زور آن رحمت پیشینان من اینو شیطان عزلی کرد چاوی که خوی کور کرد ای توش که پله یکی چاوی که خود کور کرد دو چاوی خود کور کرد چاوی دای که باو کد کور کرد لبرا با پله مکه گیان لیره با سلیمانی باب لین 80 کیلومتره هرچند پله بکی 5 دقا فرقه کام ای 5 دقا پله مکه با مالویران ندی با سرگردان ندی با قونری خلقی ماج نکی خود نکی تبر مالی مسئول و عشایر و کوملایتی و فلان و فلان توزی خود بگره خود دن با خود تا بگره و کم برو دوام پا بد نبون با یاساکانی هاتو چو سایق های سریع نیه بلام گیو ناداتی هندی رین مایو هندی هی ماو اوانه هی نا
سم زور جار اترسم رگای که دوره رگای کشای نزیکه مل دوره کورم الان نو بولی و ناری الان امر رگای نکولانی زوری لسره لهمو کولانی که احتمالی سعری بید لپر بید بلان رگ رئیسی که تو ام سر و سر و دیاره کم تر توشی حادیثه ادی لبرو مثلا یاسای دست راز دیه من آوا و روم یکی کش با دست راز آید اول من نپیشتره لخطی عام لا تيشتري لو إلى كولانو يد لا فرع يد لا دار ويد تسر أبي أمي أسأنا شو فيري بريس رين مايان كا نكهر خوي بيابكا وبلدي وبروا وبقى ناقي آخر أقصى كي ما وصل عمر رشاي الرحمة يخوي لي بيبم جرانا وسواري سعري بوبو هلا نقلاد وتي كاكي برا وتي بلا وتي السلام عليكم عليك السلام وتي لسر خبره بعذوب جين تي ما وصل عليه شيء وتي علم لسر خبره بعذوب جين اما تو زبیری لب کرو یعنی اگر زور خیر آبی هر ناگین چون که توش حادثه دی یا دعمک یا ورگ ریتر هر ناگین بوی ماما ساوی فرمو لبرو باوا باب گین خاله کتر شوفیری وای سرخوشا شوفیری وای بیهوشا شوفیری وای خوالوه مثلا شروع بکتا دنیا قرگو یشه اله اما نابی لکاتی سایقی ام شروع ببخوی حد یکتا دنیا الا نادر لکاتی سایقی ام حبابا کار بینی ابی آگاو لی بی لمانه اما هموی قسن اما هموی قانون یاسان بو مروفی عقل بو مروفی جیری وکو یو درچوا خودیه امشو مانو بوی لعو دیران بوی لواجب بوی هر و نو زده یکاک نادر سایقی بکی اگر کسی که دیای با اولی بخوری اگر نا تو زیبوسا پیش دخست چاو بنی بیک او و نوزی باو دعایی لی بخورم دمو چایب شروع اینجا خاله که تر بکاری نانی موبایل و سر قلبون با سر نشینه کانه و اوش یکی کل نقبتی کان ام موبایل قصی لگلا آکا بو رقم اگر ای دوزیتا و دیبزانه لخط لخط نیه و لستایج اروات لحشتایج اروات اما مصیبتا یا لگل منالکا یا دیکا لگل جنکا یا لاکا تو بودوا و لگل سر نشینه کانه حکایتا کا ما مثلا جمال هي الرفيق خوشوي اسمه جمال عبد القادر عبابيلي وتي ما مثلا تازه سيارم قريب وتي اقول اخوي وتم وتي يك سلام كر صوبي دينار زررم كر يك سلام تي اعلام كر صلاه كم كر يكم زار مني شو كوتو صوبي دينار نازم بخو اوني وزماري كي ود لبروا بي اقول لي دي لا كرنوني من زر زار لقلب باك ما خاي غير رحم يتبك ايسانات واني اتشن بم لولا اي اوتشي امو باك نات واني بلابك انه قال لابك موتي اتشن بو من نیه لاب کم و بذارم آو چیه؟ لبرو آبی وریابیم. نبودی مرجکانی سایقی لوکسا کرودا و ک دروز دکا. جاری واس سایق نیه. بله اجازه لگیرفانی آیتی. بس سایق نیه. ایتر با واسطه داریه ناو، با شق داریه ناو، با زور داریه ناو. نه زنم چی؟ هر اجازه ای نیه. بس سایق نیه. نشته تبانی شو پی پی آنیو ایرانی. ده اما مصیبته اما رودایو هاتو چو زورکا تمانی کم تره لهاشده سال مناله مناله که ده دوانزه سالان بس باکو دایی که خوشانه سهره که صفریه ده ندسو پی پیانه و دوائی دوانسه هنی اشهلی با بین سر حکارکانی هاتو چو لبرگرمه کمی کموا زانی نوکاری هاتو چوش سبب با رودانی حادیثه و اوانه بله چون یکم سعرا که مرجی تو نتولیتی آنیه، استوپی تاونیه، گرم مکینه تاونیه، لایتو اشاره تو گلوبی تاونیه، آینه تاونیه، تاونیه. ای اما بالایه که تو خصوت سر ام جاده، چه سایقی ام بالایه منیاتو، خالکشیلی سعرا اشیلی، اما بوی سعرا ابی مرجی تو نتولیت تاوو بی. رحمتی خواه لیبه دو هم نبونی هیچ روناکی اگر لو سهره دا بطایبتی لشوا گلوپ اگر سکنکان که دایم سهره دا گیرسینی سکنکان دا گیرسین با کزی استوپ اگری گلوپی دعا و استوپ لایتکان دا گیرسی پیشوا نزمت هیا برزت هیا فولت هیا اما انا هموی دان راوا بوی ام خلق سلامت بی لدستی منو لدستی تو اگر کرد من گلوپی کی سوتابو ای فسفور یک
لدلای اوانی جوانکاری دوکانی جوانکاریانه فسفر یک اوانه به وک چون بلاتش بیشتری نسرا ولا اله الا محمد رسول الله اوانه بلزگیه پشتگی لیکای تو ایدی لما تو رکو لما کینکو لا سیارکو لا دور او سیاریت گلوپی داگستان دو ادا لو لزگا ازانی عملت یشیوا کاینه کی اروات بلان جاری و هیچ زلمی لی لاسینه لوریه کا ماکینه کا ماتور کا سیتایه کا نزانم قمره کا هیچی پیونی هیچ اما مصیبت اما و نزانی مرور هات کشفی کرد و تی تو داوت لو او مخالفه لپیشو او قانونی پیشل کردوا دعایی که مردوا او اگرن او مخالف نی ایگرن بلام ایویتر لبروا این مردوا هیچ فیبی که لگل آنکری و نزانی او پاروادی گرن حلالا با الله حرامه نلان دی پیاوی که کشتو آخرم پیاو مخالفه یاسای پیشل کردوا چو بخشی قانونا سایق نبواته تسر جاده سیارگی تاوانی هاته سر جاده هیچ علامت و گلوپ و روشنایی که بیانی هاته سر جاده ای او سببی امرو داوه بله او مردوا خو نای بینی اعدامی کن تازه مردوا بله ما او پاره چی ودیه گرن دوایی ولا صلح ناکن پنجا پیاو ابن فلان ابن ولا صلح ای اقدی نکه یو مخالفه ای با ناترسی خوابی خاطر جهانم لسر امرو داوه دروس کردوا تو زبیری لب کنه و برزان تراکتور کن چینی هن زور خدمت کارن زور خدمت گذارن خدمتی جودی آرکان کن خدمتی کریا کارکان کن خدمتی وساو کریا کارو برد کنو کشتو کالو همویه کن بلام حیف هندی کن کمتر خمن تراکتور کنیان کنه نالم بیگورن با صفر بلام تعمیری بکه بلام دستی کی تیابی نه بلام با گلوتیه بی با فسفوریه بی وکوتم با خلق زنی اما تراکتور لپیش رو که گیان آوانه زور تراکتور آوانه نیه خلق تو چون زنی سهره لدوات ویره دوات ونیه خلیفه برای مره تا پتولا که هموتان لوانه زور یک این اصیرم شهره و دورو برا و تی ما مسا گنج بوم تازه تراکتور یک من سنده بو چون عربانه علم محاورد کوت مره لای تا پی صفا و براو سیروان جبه لدواموه و تی حر لاید لی اداو هورین لی اداو منیش نازانم امال اقل منیتی حر اصلا بیرم نه نکدو تو امال اقل منیتی چون که هیچم نازانی کورا که گنج بم سایقیش اجازوشتم نبو و تی حر ام سایقه حر پیتیاناو قیرانی و هوری کردو و تی لشونه که پیش گردم والا و تی دابزیم پیاوکی هیکل و تی حر زیرم کرد و تی تو عیب ناکی تو بواکی لیمه و تی چیم کردوه و تی چیو کردوه تو زنی لکه ایما اشارت با تو دین هور و تیم باقبر آن آگام لینی و تی و تی او آیونه با چی کراوه آیونه ای مکینه که و تی والله و ازانم او آیونه با کراوه من ام زمانه لبرمسمو و ازانم ام آیونه با کراوه زمانه کمی لسر ببسمو تو دقت با و تی زور تو ربو متی منیش زور نرمونیان بوم لگالی آمن نرم بوم آمن نرم بوم اتیت نی تو آنی لیم با آوانه تی خواه کردی پاش ماوی آوان بار کردن هاتن بود تا پتولکه رگان که اوتا مالیم اوی که ویستی لیم با هاتن مالیم لگال باو کیو کسو گارکه و تی اره و تو نوید او وقت بکی نکو پیو برای والا منم ای تو نوید جه بکو پیو خری کب مکشی تی برای والا تی لوقت اوی تر بوین بدوست آگا من لیبه گلوب آیوانه زور مویم پاسکیل آیوانه گرکه ماتور آیوانه گرکه سیط آیوانه گرکه مکینه گرکیتی بو چونکه تو لو آیوانه و سیرکه ازانی لدوات و قربالگیه هی خاله که تر لپر لادان دیور کردنه و زور کزه اروات لپر دالغی لیر یکسر آوائه که که که نابی خون مالی خوطانیه لحیوانه که دیور بکی اما ریگه عامه سیاره سریعیه او جاره گلوب داگیر سینی بده سر رازی آبه ده سر چپ کمن لا آدم ابي علامته بيبم خلقك اقادر بي باري برزو بان كحيتي لي ديارنيه ماكينه يا مثلا تاع اسمان بريوتي كاي بارك دو فوشي بارك دو شلي في بارك دو لم لا لا شو درت شو اما شر دار منادا باوي تري هالجرمبو جمعيدات وان شاء الله خويا غير لا غناه من خوش بي وعاقبه من خير كاو لا بلاو آفات منیش اوش پاریزی خواه ام ملتا لهمو دردو آفات پاریزی خواه نخوشتکان من شفا بی اوی دعای دعای خیریان لیکردوین لکردوستانن لهندوستانن لتارانن لحرشونه هن
خواه اوانی لجوری عملیاتن اوانی عملیاتیان بوده کری خواه شفاهن بی نازیران کی دعای دعای خیریان کرد خواه دلی کسکاریان خوش کی خواه رحم به همون خوش کان کی لهر شونه هن لمردوکان من خوش بی اصلاح من علی کان من کی خواه بخاطر نه پیروز دکان لشر و آجاو من پارزی لم آگریش کواکو تو تو بسری امای تو آروا پریشکی زوری بریم که خواه من پارزی خواه من پارزی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لكم لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

لا سوري البقرة آيي دو صد واشتاو بينج لبر فرمودي من قرأ بهما في ليلة كفتاه واتا هركسي أمدو آية بخويني لشودة بسيتي بيشوا بخاري ومسلم يرابيان توا زنان راي جيوازيان هي لواتاي كفتاه كا قتراوا بسيتي لجياتي وبريتي شونيجا ووتراويشا بسيتي لهمو خراب بونا بسندي وزياني پیشوان ووی رحمتی خوایلی بیلا الاذکار دادلی دا گنجیم بستی پیل هر دو بوچونه که بیه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يعلم تأثيره.

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

عن السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت

بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

او نه پیاوی مردبون اعانو مواساد نیه ئەبێ مساواد بێ ئەبێ هەموو سامانەکەمان بکەینە دوو بەشەوە بەشێک بۆ ئەوان بەشێک بۆ ئێمە ئەم برایەتیە بەردی بناغی دامەزراندنی کۆمەلگای ئیسلامیە لە هەر شوێنێکە کۆمەلگای ئیسلامی کە بێوێ گەشە بکە و دامەزرێ ئەبێ ئەندامەکانی بتاوێنەوە لە یەک قاڵبا بەس ئێمە چەندان قاڵبمان نییە یەک حیزبوڵڵا هەیە یەک کۆمەڵ هەیە عایدی خوان تەواو أحزاب الله أمهم وحزب الجواز وهل يكين أبيكو بحسابهم وشي سلب أخوائي أما شتي وهنابي أبي همي بتاوي تولي يقال أقا بياني وهيزو وزيان بو بيتو الدولة يان بيدروس كريدة بيواب ليرا بدوا وكوم القايا مسلمانان كوم القايا كان هجار ودولة منو همو جورا كان يان يكسانا همو يان أرشي خوان هيا وما في خوان هي وكسش استغلالي كزناكات أم لبروي هجار يا لبروي بيا كسا يتر أم فرصتي ليبين أم برايتي أم روش هردري جيه خوا فرمي وتعاونوا على البر والتقوى أي مسلمانان هاوكاري يكتر بكان يم هاوكاري يكتر ناكت هاوكاري يكتر بكان لشي هاوكاري يكتر بكين في البر والتقوى لها مشاكة وخير وجريالي خواه يارمتي يكتر بن يارمتي بحموشي ويارمتي ويارمتي هر ما دينية ما يارمتي معنوية بوشيكا ببجيريكا بدزبرينيكا بردياري نوسينا بهر جوالك لجوالك كان لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تدابروا يكثر مبغزين نقش مكان يكثر دجايتي يكثر مكان مسلمان بلاي مسلمان لا يظلمه لا يسلمه لا يخذله نابي بشتي بردا نابي استميل يبكى كونوا عباد الله إخوانا مسلمانان ببن براي راستقيني يكثر لبنا إخوانا كواتي ترها مو جاواز يكان والرنق والشيو زمان ونجتمان جاواز كان همو يدتويتو اللي يكوام الله كأوكوام الله جماوتو كأوشي بز إسلام يخوا أبرستن يك دستور يعني يك بيغمبر يعني عليه الصلاة والسلام بو يك غايته ما بس هولدن كواتل ليرة بدو وحق ما في برايتي جيجير دكريت أنا سيكوري مالك بو جرانوي أما فرمي وتيان لا حلف في الإسلام حلف يعني هاو بيمانيني لإسلام وكو حلف فضول وحلف كاني تر فرمي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة على خانوك إيما دو جار ياسي جار أقام ليك في غمر صلى الله عليه وسلم هاو بيماني برايتي شراستقيني دروس كل بيني برواداران دا مهاجرين بلاي وأنصاريش بلاي هندي نصي دياري كر في غمر صلى الله عليه وسلم كمدينة حرامة يعني ولاتي إيما يا أمكو ملشتاني اقتيا قدغيا هس كسي أجاوي يشي تيابنية ويا أجاوي شيك دالدبا وقدغيا ذمة المسلمين واحدة مسلمانان بالبرسيالية كان ينهمي وكويك من أخفر مسلما هركس بناي مسلماني بشكين ما في مسلماني بيشيلك بل لعنتي خواه ملايكان وهموان دا كويت لا لفظ جيتريا فرموي شاري مدينة نابي الرأي تياب كتير نابي دياري تياب بري نابي شاكي تياها الجيريا بو جنك ونابي جنجي تياب ربابي من لعن الله من سرق من الأرض لعنة إخوة لو كسبه كسنوري زوية كان قورد بوي ملك كان تسبيد به تسبيد ملك بيوسته ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله لعنة إخوة لو كسانه بك أزاري باكو داي شاندن بوي بيوان ديكم الله يتكان ينزو جيتر به ولعنة إخوة لو كسانه بك أجل سربن بغير إخوة خرباني بغير إخوة المسلمون تتكافأ دماؤهم مسلمان خيون ينشون يكا أوانيا مرة يز عشيرته وبيه يز حم يوكو يك خوانيان وكو يك فقرات أم كتاب صحيفة كي كم دستورة في غمر صلى الله عليه وسلم في هلسي لرواياتك هزار بيان صوحوتي مسلمهات وكا جابرة فرمي كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله في غمر صلى الله عليه وسلم بريار نامي كي أمر كربينو سن بوي سمعتو خوي نازن ابن سن خوي نوارينيه
كأبي همو أركو ما فكاني تيركاني ناو أنصار وغيري أنصار ديالي بكري لرواياتك إشتر شزار ونصو شواري مسندي مع أحمد هرشان سنة ذكي ضعيفة هرجا بردي ابن عمرو ذي جريته وفرمي كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار برياريشي بريارناميشي أمر فرمو كبين سن لنيواني مهاجر كانوا أنصارا بويك هردو لها وقيماني يكثر بن هاوكاري يكثر بن بودانوي باري خوين وهروها بوها مجورة هاوكاري والإصلاح بين المسلمين وبوها مجورة شاكسازيك لبين مسلمانان دا أمر جاري دستوري يكمل إسلاما كي جارته ابن هشام لسيدي أمزيد الله برسو بانزا وابن كتلة بداية أمزيد سيدي أبرد وصو سيدوة إمام السهيل لرض الأنفة أمزيد الله برسو سيدي بانزا وإمام الصالحي لكتيا بدري جاكيا بتيب السبيل الهدى لمزلد سيدي أبرد سيدي هشتا ودود جارته كبندكاني بمجوري دقي بريار نامك بمجوري بك في غمر صلى الله عليه وسلم دسي بيكر بنوس فرمي بينوس بسم الله الرحمن الرحيم أنا إخوائي بخشند مهربان أما بريار نامك كمحمد عبد إخوة في غمر إخوة السري بيكات ولقال برواداران ومسلمان لقريش ولهم دانشوان شاري مدينة وأوان الشويلين كوتوا ولقال يانا وتيك وشيلبنا لقال يانا برواداران همو يك أمتي تواوي راسقينا لنا ويكدا دومها المهاجرون من قريش على رباعهم كوشكاراني قريش هميان لنا وخيانا بيوست همو بيدايوستيكي يكتر دستبركن لهمو كمكرتيكان يانا بيجي واسي وبيوست دات پرورو شاكر كارمن لنا وخيانا بندي سيام إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوا برواداران نابي بيرن قرزالي لنا ويانا هبي بقرزالي بمينتو إلا دبي هموي هولبنا وقرزالي سلابا ويشي شيش باريخ وين يهات صرنا ببيلن بتنيا اگر نيتواني بيبشي ترى ابي هر همي او كاريبكا بوي او ما في لسلاشت ان المؤمنين المتقين على من بغى منهم بروا دار متقي وصالح كان هر كسي بلا مال يشي شان بعد جات يشي شان كا استم ليشي شان كا هر همي دبي بين جواب لسري او كاريب كانوا بشتيواني كانوا استم لسلابا ان ذمة الله واحدة ما في برواداران يكسان لبنادانا قوروب سوشيان فناي هسكسي جاندا كسبو اني فناي بشكيني المؤمنون بعضهم موالي بعض من دون الناس برواداران بشتيوانان الراستقيني يكثرن كسي راستقيني يكثرن جيالها مخلقانيتر من تبع المؤمنين من اليهود هر كسي لزولك كان ويستي بيتها وبيماني مسلمانا يا لقليان بيت او پیویست مسلمان پشتیوانیان کن سریان بخن ولا سریان بین جواب و ظلم مستمیان لسلاب این المؤمنین برواداران لنا و خویان دا هاوشانن هاوشانن لبجاردنی پاری خویان یعنی یکی قتلشی توش هات همی ده ببی بجاری چکاو بطنیا ناتوانی من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه هر كسيك برواداري بكجي ببلقوا لسري ساغ بيتو دبي بكجيتو بس او كسا بو شكا جارن عشائر بو ما ماسون ديان ليا كشتو لزياتي ليرا بدو عشائر ينما ما دولتا هر كسي جي كشتو ببلقا بس او ابي بكجيتو إلا ما قال خاوانكين رازي بيو با يا عفوك يا مثلا رازي بها بمبلغ بارغك ولا قال يعني إن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه برواداران أبي الرازي بن بهمو بندكاني أم بريارنامة ولا سري بيك بين وكاري لسلك أو شن بندي كتابة بمشريك كاني أنصار كيشتع مسلمان نبون خلشي مدينة وثمان زوليني مسلمان بو أي أواني ثر هندي شيماء ومسلمان أبو لا يجير مشرك مالا لقريش يق مشركي أو خلشي مدينة دانشتواني مدينة بوي نية پناي پياوشي دجمني قريش با بيانة نام شارو يا هاوكاريبك برشوه لهاوكاريكا آيا هاوكاري راستقيني قريش بي بهموشيوه يا هاوكاري راستقيني پشتيواناني قريش بي بهموزو لقدغي شكما خيانت قريش هاو پیمانا کانی اوانی دجمان نوستاون تایستا اگر ویستیان لگل من پیک بین با
ركوت النام بكين مسلمان دت وان لقال يعني بيك بينو ركوت النامك أمس عند بنديتيش تايبته ببيوندي مسلمان نزول كين أو شاري مدينة ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين أجد جنگ دستي بيكر مسلمان شن بارا خرج كان زول كش بيون خرج كلا قال يعني شكا ولاد ولاتي هموانا يهود بني عوف بني عوف هر هشتيره كيتر يعني هر نوتيره كي انصار سن كساني شان تيابو زولك بو عربا بلان بوت زولك افرمي امانا ما دام عربا ما دام انصارين برا صلك هسن يهود يجبن امانا لقال مسلمان امانا تايبتن تايبت بايما سر بايما همو كمو كرتي شان عايدي ايما همو هاو كاري ويارمتي شان بيوسة لسر ايما يويس السريان بخين هاو كاريان لا يخرج من يهودي من اليهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم يكجو لك بويني أمشار بجيبي الله إلا بعدم تعرض يبقى لك يغمر صلى الله عليه وسلم شو سوزاني ما بوش شو خليشي شكتنيك لبروا هركس يويسي لمشار درس يبقى يغمر أقدار كاتو صلى الله عليه وسلم كما بس يتي كوشك على مشار بروات دروا زولكان لنا يخوان دا دبي همو خرجي بيدايسي خوان دابين كان شلون مسلمان انا خوانا همو خرجي بيدايسي دابين كان بلام دبي هر دولها وكاري اكثر من بو همو شاكه وخير لنا في شاري مدينه زولك كان شو مسلمان كانش هندي بندي ترمان هي تايبه تبع بيون دي قشتي كاني نافشار مدينه وأترافي شيء أبي ملكسو بابندي أمر يارنا مبن وأبي همو دراوسي بس جديد دراوسي كي خويب كات زياني بينا جيني تاوان نكات وهيش كسي هيش بوي نية بيمان ناميك دروس كا إلا بإذن پیغمبر نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هر چشي شي ناو خوي هر شر و آجاوية هر گرفت يا روي دا نمشاريا مرجع سرچاومان الله پاشا محمد صلى الله عليه وسلم اوان برياري كوتا يدن لسر او چشيو او گرفتو لشاري مدينة يا بو شارة سر کردني همو دانشتواني شاري مدينة طبعا ام برقيان مهمة شكو دعائي بني خريضايش كيني همو شاري دانشتواني شاري مدينة بمسلمان نزولك ابي دفاع لولات و ملت و اجتماعي انكم دوجمني هذا سر أمشارة همو أبي دفاع لم نجتمعنا بكين شكا نجتمعني همو مانا كواتا هر كسي لجير وبي ريكي ولقال دوجمناني أمشارة بخائن دان رت بخائن كاني بني قريضة كالقال قريشة ريكوت من خرج آمن أو كسيك أمبر يارو دستوري بي خوجني أيو اللي درتشيو أتواني بروات دروي مدينة وبي رازينيا أول شيء أمانته أزادة لشاري مدينة بيوسف ملكتي به نابي هي الظلم واستمو خرابة كاريك بكريت وهركس يشيش هر تاواني بكات سزاد ريت في غمر ما صلى الله عليه وسلم بن بريار نامية وردكاري جياني همو شاري مدينة رخست أما فسالك يعني دابين كربو خلقاني مدينة ما فيها ولاتي بون زولكش ما فيه مشيخانج ما فيها هي مسلمان كانج ما فيها ناس كان اجتماعي همومانا ما في ازادي بروباور زولك كزنات وان يزول يلبك بك ابو مسلمان كزنات وان مسلمان كات زولك مشيخ جنات وان كز همو كسي ما في خويتي ما في دابين كرني امن واسايش يويسته هر همو يوم عفيان هي هر كسي آسائش آرامي كوتا مترسية ودبي همو مسلمانانو نشتجيبواني شاري مدينة هاو كاريك ما في يكساني همو ما يكساني لجير أم بريار نامدك بريار ما نصر داوا وحبي حقي جيانو ما في بسر بني جياني هي لمدينة ما في خاوان داريتي زولك بوي هي خاوان بيت شكرا بفروشي خاوان يزوي بيت مشركان بيان هي مسلمانان ايش بيان هي ما في پارزگاري هاو بش همو ما دبه پارزگاري لم شارب كين لم كومل غايب كين
ما في هر همو ما ندفاعي لبك ما في آزادي بلورا هر كسي هر شتيشي تايبتي هيدا تواني طرحيكات قبول بو قبول بو قبول نبو بشار سركري كواتا ما فكر لحدود يكا يعني هستيشي ما في بتنيا ما في همي بشبيشيلكا هزار مسلمان هي ميشي بخوي ملحدة بيا ملحدة قالتك أبام هزار مسلمان أما آزاديني آزادي أو زياني بام هزار قيرمو كواتا أم هزار بيان هي أو آزادي ليس نور دارك أو أن دا آزادي أو طوابل سنوري خويا ما في هاوكاري و يارمتي داني يكترو همو جولة دستبر كردني كي ما فكان بو هموانا ما في أويك ياسا سرورة أم دستوري دان راوة أم السرورة أم مرجعة أبي جيب جيكري وما في آزادي تاك كسيش آزادة وكوتمان وهر كسيشيش هر ثواني چلي بكتي في ويسا داد پروري هبه لم شاريو أم داد پروري ما فقيبو بجريتو كواتا بمشي ويا ما في پارو دارایی سربخوش من هیا جولکه کان دارایی سربخوی خویان هیا مسلمانان دارایی سربخوی خویان هیا مشتگاه اینجا رو ها کزه خیبه سر کزه و نیه مرجعیتیش با شریعت اسلام لم یاسانه نه قانونی جولکه اکلت مرجع نه قانونی مشتگاه کان قانونی اسلام مرجع چکه زورینه نشارکه و ما فی اقلیات کمینایت یکانیش پارز راو تا کمینایت یکان صرف کمینایتی جولکه ما فیان پارز راو بطواتی او كمين مشيكانا هيا ما فيان بطاواتي بارزرا كواتا دستوركا پنجاو دو برقبو لدستوركا جان جاك روسوي فرنسا و هناكي امريكا و فلان و فيسال لهم ادات برورتر و جوانتر شكا رسول الله داينا صلى الله عليه وسلم ازار و شعصو انده سال پیج اسلام دان راو بستو پینج برقی تايبتا بمسلمانان و بستو حوض برقی تایبتا بزولکا و بکمینایتکان و پیوندیا درکیکانا کواتا ام دستور پیدوتی دستوری چی توافقی یعنی هموان زولککانیش پی رازی بون لسر ریکوتون مسلمانانیش نک بزور سپین رابط یعنی لیا کولین وکراو لگا زولککانا و بیکا و بهما هنجی همو لایک رازی بون انجام دستور جیجید کراو اما کنترین دستوره كلام يجواها به همو لانا كان جياني دستبر کرد مسلمانان ليرا بدواوابون با امتشي تازه پيدابو لجزير عربا غير مسلمانا كان اجما في نشتجيبون و هاولاتي بون يان هيا لهمو پيوند يكوم الايات يكانا مسلمانان و اوان بجدارنو يكسانن بهموش يوي قدغية دالدداني كتن كاركان بهموش يوي يج كسي ما في لم دولة ثانية كسي شي كتن كار ككتني شي ناوتو يشي شي كشتو هاتو لايتو بيشاريتو دالدي بو پنايبي بهش يوي ممنوع دروز نيو ممنوع زولك بويني بشي تدروي امشاري مدينة ببي آزاد ببي آقا دار كدنوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حمو جورا ظلم و استمه لسامان و سر و مالی هاولاتیانی امولاتی قدغه هیچ کسی لهاولاتیانی امولاتی بطنیا ما فی اوی نیا ریکوتن انجام بل لگل هیچ طرفی که دروی امولات ببی ازنی هموان هیچ کسی لهاولاتیانی امشاره بوی نیا داوای ما فی پنابری بوی چی بکا که دجمنی امشاره جیان لیره بدواوا حرمتي هي وكجاران نية شرية بيه بنجالية كجنة بجاحل بيه نخير حر كسي تاوان باربو بس او سزا ادريد كس تاواني كس الله قريب ويكامي جار همو دابي هاو بجبن لهمو دابين كردني خرجي بو پارزگاري كردن لولات و ملت و نشتماني ام ولات همو دابي هاو كاربن بو دانوي پاري و آزاد کردنی او اسیرانی که بپاره اسیر کردن و بپاره دبی آزاد دیان که دبی قرضار کان مافیان دست بر بیو هاوکاریان بکرد
همو زورة نريتي شي خيالة شي كالقل إسلام رينا كوي رفضة ليرا بدوا إسلام هاتوا نريتي تايبتي خويه نريتا كوانا كان أوي لقل إسلام أبو قنجي بسرشا أوي نقنجا هلوشيتو ما في آزادي بيرو راو آينو هتا دواي بو هموان دستبرا ما في دراو سي مسألة مدينة قد غك راو أم حرم أبو مسلمانا وبغير مسلمانا نش و آزادیش ندیده هیچ کسی که آزادی ببخشد کسانش یتر که بیان غریب ابنو کس نه ناسی و کس نزانی و مرجع جو کوتمن بلای پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم که وقت آمد دستور پنجا و حوض برگو زور باوردی برشویشی زور یکسانه نداد پرورانه برای کوتنی همولا نکان شسپیان راو دست کرا بکار پیا کردنی بمشوی مدینه یتر بو بدولات همو کسی ما فی خوی و ارشی خوی زانت و دور و رولی خوی دیاری لی را بدواو بو گشت کردن و نشون ما کردنی ام دولتا تازه پیگشتو بمشی ویا دو پیمان پیمان نامی برایتی لبین مهاجرکان بلایک مهاجرکان و انصار بلایک مهاجر و انصار لگل مهاجر دور دستکان که دواتر دین ام همی مسلمانانی یک ریز کرد دستوری مدینش مسلمانانی دزوالا کرد و آزادیشی طاوی پی بخشین و ما فی طاوی دانی لجب جکردنی برگکانی لشاری خوانا لشاری مدینه بمجورا مسلمانان برو دولت بون رویشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبعا هر خویتی بطنیا چاو دیری همو برگکانی هم یا سیانا اکات و خلقان بلاوکات ولا همو شوین اگر ششی گرفتیا گبو بین الله پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم مهاجر کان یک بدوایا کا دواتر دین حمزه امامی پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم ک ما می شتیو برای شیری شتی طبعا شنه کی مسلمان نه بیا همی ان بزی علی یت بو ابی امام احمد بسند شی قوی هنا بیتی فرمی کاته مدینه افرادی انصاری خواز نوی خولی کشی قیسه. ایت پیغمبری صلی الله و سلم لبروی خوشی بود مامیتی و خزمیتی و آواری و بوی جا سردانیه که افراد می خوله جاری چند سردانی کردین که دانیش لگال معناوتم اره ای پیغمبری خوا. الان تو حوزه که هی لقیامت آو حوزه چیه؟ فرمی بله و حوزه کم هی که نوی حوزی کوسره هر چوار لایکی و کوی جوایا. هر شوار هر لایک بلایشی مانگی ریه بلای راستا بلای چپا با پیش و بدعا و خوشتویسترین کس که بیت لام لو روزانه خزمانی توی خزمانی او چیه؟ انصاری کنن و حتی دانشتوان شاری مدینه افرمه ایتا چشتی که من بو هینا لمن جلاو فرمو من لیه که پیان سم دستی با برگرم بو افرمی حس اخ فرمی آی ابن آدم این اصابه برد قال حسن وإن أصابه حر قال حسن آي مرف شن لا واسي قرما دلي أخ سادي شهر لي أخ يعني برقه هيتش أن نغري دعي باسي دنيا ينكرت وتي عن دنيا شون أي پيغمبر يخوا فرمي الدنيا حلوة خضرة دنيا صوزة وشي خوش خواهي قولش ايوي دانا لدنيا تاخيتان دكاته هر کسی پارو سامانی دنیا به حلال بدست بیند دبیت خیر و رحمت و برکت به دنیا و قیامت هر کسی هیچ با او پر حرام و چاوش نشی به کار بیند هیچ برکت و خیری چی لینا بینی و دبیت براک و بارک بسری و قیامت بیر یک بو لما دینه انا بیر روما بو کابرایشی بنی غفار هی بو ایو هست کسی کنه آویشی لیه با بی یک مشت گنم باتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کبری غفاری و فرمی به منی بفروشم من با کنیایی چی بهش می‌دی با خواه پیغمبر خواه خواه مال و خانواده من از او خمان هر امیه که پیاه که این لری انبیلو امام عثمان فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه علیه صلی السلام و لیسه فیها ما اون یستعذب اوی چی واس شیر نو سازگاری لینه بو ایل انبیل نبی فرمی چی بیری روما اکره و تم منی پیغمبر خواه افرمی کریم بس 5000 درهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجدی بهشت پیدا خوای گورو مهربان بهشت پی بخش کاته که من تواب خوای گورو مهربان مانگینه تو به حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
وببيغمبران إخوة لبهشتي عدنا لبهشتي فردوسة وبخاتينا وجوانا صفة برزكاني هاو كارمان بله همو خيرك وبنامان بله همو شرك وابمان كاتا هاو كارو براي راستقيني يكتر وواما ليبكا كأمتي شي سركوتو سرفراز من الدنيا والقيامة خوارحم بمسلمانان كالهر شونك خوارحم بمسلماناني غزبكا كبمدوخا ناهم وارا قرص جيان بسر ببن خوابو خات اسم العظيم خوي اسلام برقرار كالهم شونيشي دنيايا مسلمانان سربرسكا وعقبة ما خيرك وبهش ما شاتك آمين آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خشكان براني بريز سلامي خواهي قولتان ليبي. لم در سمانا باسي بيوندي نيوان روشتي برز أكين لقل إيمانا. آي روشتي جوان، روشتي دروست، روشتي برز پیوست به ایمان و ولامی امپرسیارا باله روشت بشه که لیمان جانا بتولی. روشتی برز و عتا بها برزکان سیستمی که بهای بو پرستنی تاک و کامل لفرموده که پیغمبره فرموده که صحیحه پیغمبر خواه فرمین صلی الله علیه و سلم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق ولا روایتک مکارم الاخلاق و تا خواهی گورا منی ناردوا بو اوی ببمت تواو کاریک بو روشت برزکان بو روشت چاککان بیر کروا خوشکی برز برای برزم 6600 أوند آية قرآن حزارها فرمودي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بستو سي صال بيغمر آياتي همي كوكر دوبا سيوشا لأتمم مكارم الأخلاق تواو كربم بو الروشت جوانكا بو الدركيك الروشت أوند قوريا موركي فيامكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم أم دين من وكو عقيدية وكو عبادتها وكو معاملاتها بلام لهمان كاتا هيتشيان دورنين للروشتو روشت شوتناو عقيدة وروشت شوتناو عباداتو وروشت شوتناو معاملاتو با أمرون كينو لفرموديكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا يعني فلا صلاة له أو كسي كن يجكاني دوري نخات ولا بدروشتي دوري نخات ولا بدروشتي أو نيجكي دروزنية ياخد أوند دورة كويتة ولا خواي قورة چيتي يقين لما تنيجكي عبادتكي لغل خوا بودركي كقيمتي نية أو بيوانديا أقر هاتو تولم لوا عزيتي خلق الدا كرامتي خلقش كان شعوري خلقش كان ما في خلق خوارد خرابت كر قيمتي أو بيوانديا ناميني لغل خواي قورة لفرموديكي ترى فرمي من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال لم حديث صحيح شاء في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أو كسي كوازنهيني لا شاتي درو لا هل يرانوي راستي أو يتربى روجو نقري معنى أويا أصلي تعامل أصلي ما ملكردن لنيوان مروف ومروفة دور كوتنوية لخرابة كاري دور كوتنوية للروشتة بيسا كان للروشتة نزمة كان للروشتة ناشرين كان لبها نزمة كان يعني بير كروا بينرو بيساري بريز بير كروا لكوم الغايك معمله اکن با دو بهای نظمه و بوت دیارده اگلو کمالگایه درو لگل خیانت بزانه او کمالگایه چی بسریه هر بیری لیب کرو یعنی اگر ری با راستی نیه اگر ری با پرستنی امانت به همون نوعکانی نیه یعنی بازیات رونی کمو قصه
قصي راس نابستي همو كسي لغل همو كسيكا درو اكاو راستي نالي آيا جيان ارواب الريو جن لغل ميرديا ميرد لغل شنيا منال لغل باوكا باوك لغل كتيا موظف لغل مديريا يعني كريكار لغل خاون كارغاكا آيا ايش ارواب الريو لم لا شو بير لخيانة كارو يعني واتن نپاراستني امانت فزيشكيك كن نزاني او نخوش امانتك للاي فيستي بعمليات نيو بوينوسي عملياتي بو اكا فيستي بدرماني وششحو نوع درماني بو بنوسي مهندسيك كبزاني اوندا شيش بيوزت اكابو سقفي او بنايه بلام لو كم تربة كاريني يان مقاوليك يان ما مستايك لغا قتابي كانيا اوي كبيوستا لعلم ومعرفة نايجيني اما من نموني خيانة يان دوكان ناريك كاسبيك تاجيريك كمشتريك يتا دوكانك ايوا نازاني امانتيك ابي كالاي خرابينياتي يعني حاكم يك دات بروري كسيك ديتا لاي يعني لمركزي كي بوليس يكيك توقيفة كري نزاني وأمانتك للايان بابا تومتك يشجيرا ببالام تا ياسا بريار ندا أو كسا بيتاوانا المتهم بريء حتى تثبت إدانته كرامتي برينار نكري وهي بيداويست بوي آمادة وكري وشعوري برينار نكري ما أمانتك او امانته كونه به لم بوارانه پیش سازيه که شتی خراب دروس که ما مستا علمی تواو نگینه با قتابی دکتور طبکی بکار نهینه اندازیار طبکی بکار نهینه محامی بزانی او قضیه اصلا خراب و ناحقی و بدفاعی لبکار لبر خاطری پاره حاكم حكمي غلط بدا جن لقل ميرد يا خيانتك وميرد لقل جن يا خيانتك أولا وفرزن لقل باوكو دايك أبيتكو ملقى دروزي أصلي علاقاتي مروف ومروف بريتي لا فراموش كرديني بدروشتي أصلكي أوهاي لا القرآن بيروزا أخوي قورا فرمي ويل يومئذ للمكذبين چندين جارم آية ديت تكرار بيتو دوباره أكريتو چن نهامتيك و چن روجكي سخت و چن چار نوسيكي رش چاورواني أو كساندك كدرو دكن إن الله لا يحب الخائنين خواه ممكن نية خائني خوش بي ما بو من درك بيك إيمان و أخلاق چسباون به یکو جیا ناکرینو لیک پیغمبر خواه فرمین صلی الله علیه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له انبش لحدیثا انبش صحیحا للا امام البانی او کسی که امانت نپاریزه دینی نیه وتوكري حديثك ولا دين لمن لا عهد له او كسيك عهد وبيمان جناب هارزي دينيني كواتب من دركوت بها برزكان او بها يعني كبيوستا لكم من قاهبي بشيك لدين نماني او بها يعني نيشانية ونماني ايماني او كسر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتيك وحي بنيت دس أباب وأسباب وكو قائد يبيركات وبلان داني بيدي كرده وكو بيشوايك صلى الله عليه وسلم كأكري أقريك هي هيرشي بكري تسريان لنا يعمبر كمن سيانزصال
في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام لما كما يولنا قوم كسكار إخوة يعني نتشو نصد كسيك بأهلي درونا نزيك حفتها كسيج نأبو كومالكي هل بجارد نادني بو ولاتيك باشا كيان دات بروره نادني بو أبي بيلن ولاتي أثيوبيا ولاتي حبشة باشا كيان ناوي نجاشي بو مشهور بو كإنساني كي دات بروره فرمي برون لوي ختم شارنو أتاخوا درويك من ليكاتو أو كومالكي روشتن أميركيان سركردكيان برپرسكيان جعفري كوري أبي طالبو كجيشنا أبيو مقابلي باتشاكيان كر ميجو لكتيبي ميجوان مسراوة فرميتي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام بابيكين بكردي أي باتشا إما قومكي نفام بوين دليبري نعبد أوثان ونسيء الجوار يعني إما بتمان أبرست وهيرش من أبرد سر دراوسي كان من مردار بو ما نخوارد قطعي أصلي رحم ما نكر فواحش من أكر خراب كاري من أكر بهيزا كان من بهيزا كان يلناو دبرد بزان الربطي تيكر ربطي بدروشتي كر لقل دينيكي چوتا لقل بتبرستيا اما وضع كمان بو تا خوايكي كي بو ناردين همو من اي ناسين كچن پاكا كچن ميجويكي بيگردي هيا وناسراو با صادق الامين وبنمالكي قورترين بنمالي وچاكترين بنمالن مشهورة بصفاتي بياوتي وآزايتي ومردايتي وروشت برزي باني كردين بو پرستشي يك خدا وباني كردين بو روشت برزي ايه مش والام من دايا وبقسم من كردو ايمان من بيهنا براوردكا لنيوان دينيكي چوت روشتكي چوت لقل دينيكي راستو روشتي برز پاتشاكش يكسر لجوئي بيدانو إيماني بيهنان للروايات هاتوك كوفاتي كر بيهن صلى الله عليه وسلم صلاة الميت لسركر نيجي مردوي لسركر باعتباري ويك إيمان دارا وأبنى معليه مانا ومانا وتا نوكاني تهزارو نصوح افتاكان كآخر باتشايان ناوي هيلاسي لاسيو اتر او شورشي جمهورية كراو نظامي ملكية لحفتا كان نما 2000 سالة حكمي أنكرا ابن مالي أما دليلك كإنساني فطري روشتي برزو دين بيك وابستي أم بيامي في غنصة سلم كسيبو شيء لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هاتم تواوكاريكم بو روشتا برزكان أم دينا أم بياما أو نجوانا كرداري بيغمركاني بيشو صفرناكا دسكوتي ملتكاني بيشينان شوين كوتوي أو بيغمرانا سلامي خوان لسر صفرناكات أم بياما بريزان بيامي روشتي برز كليليك أبو همو حزارتك كليليك أبو تعارف كهدفك قرآنية كليلك بو دات بريوري وإنصاف ووجدان كيك يقروشتي برز بو إتر خلقي خوش هبه كإنساني جي يكيك خوش ويز ممكن نظلمي لبكات بير كينو برزان لروشت برزي كرسول الله فرمي كورسترين كردار لأجر سواب بريتيا لروج برزي أثقل ما في الميزان حسن الخلق بيركرا وخوش ويستم سبيني أجي تبردس ملائكتك محاسبة دكا لسر ميزان ميزانك نامي أعمالك دكيشي مسقال زر أخوينيتو إما چون لفروك خانكانا
کە پسپۆرتەکە دەبێتە لای یەکێ لەو پۆلیسانە هاوڕێکە دەبواتە لای پۆلیسێکی تر. هەندێ شوێن بە سرێ و هەندێ شوێن بە جۆرەی حرفی ناوەکەتە و ئەڕۆی تە بردمی تو پرسیارە لێکەوت تا مۆرێگەیە لە پسپۆرتەکەت بیلا تەشبیه. ئاهاش تۆ بەردەست مەلائیکە تێگەکەوی نامەی ئەعمالە دەکێشێ، ئەو نامەی ئەعمالی کە قفڵی لێدرێ لەگەڵ مردنە، ئەو نامەی ئەعمالی کە دەزەکا بە پڕکردنەوە لە کاتی بلوغتەوە. تەماشاکەی ئەمە فەرائیزەکانە هەمووی ئەخرێتە سەر میزانەکە و ڕەقەمێک شتێک ئەخوێنێتەوە، وەزنێک ئەخوێنێتەوە، بەڵام کە حوسن الخلوق دێت، ڕەوش بەرزیەکە دێت، زۆر لەوانە قورسترە، زۆر لەوانە قورسترە. ئەڵێ خۆزگایەکی هەموو ژیانم خەریکی ڕەوش بەرزی بوومایە، ئەوەندە قورسە. خۆشویستانم هەموو کەسێک دەتوانێت نوێش بکە، زۆری نوێش ئەمان ئەتوانین بە ڕۆژوو بین، ئەتوانین زەکات بین، ئەتوانین حەج بکەین، زۆری نەمان، بەڵام هەموو کەسێ ناتوانێت لێبوردە بێ، هەموو کەسێک ناتوانێ مقابلەکەی کە خراپەی لەگەڵا کردووە لێ خۆش ببێ. لەبەر ئەوەی لێبوردن کارێکی زۆر قورسە، ئەخلاقێکی زۆر زۆر بەرزە، بۆیە ئەجرەکەی زۆر زۆر گەورەیە. هەموو کەسێ دەتوانێ نوێش بکا، بەڵام هەموو کەسێ ناتوانێت سەبری هەبێ لە کاتی تووڕەبوونا و ئاگای لە زمانی خۆی بێ، کۆنتۆڵی تووڕەبوونەکەی خۆی بکات، بۆیە ئەجری ڕەوش بەرزی ئەجرەکەی زۆر زۆر بەرزە. والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. خوا وصفی ئیمان نارە گەورەکانەکە وانی پلی ئیمانیان بەرزە کە ئەگاتە حەدی ئەفەرمێ ئەوانە خەڵکی لێبوردەیان هەیە، لێبوردنیان هەیە بەرامبەر بە خەڵکی لێبوردن. ئەو لێبوردنە دەرەجەی ئیحسانە، چونکە ئەفەرمێ والله يحب المحسنین، واتە ئەو کەسی کە عەفوی موسی ئێگەکا، عەفوی خراپەکار ئێگەکا، ئەوە کەوتمان بە هەموو کەسێ ناکرێ، ئەو دەرەجەی ئیحسانە، بەڕاستی دەرەجەی ئیحسانە. بەڕاستی ڕەوشبەرزی بریتیە لە پرۆسەیەکی پەروەردەکردن.

عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي زمانو گرنتي بداته لپاراستين لوي کل نواندو شويلگي و نواندو قاچکانيتي اوا من گرنتي و زماني بهشتي ددمي. پشوا بخاري گراويتي و خوشويستان مبست لنوان دو شويلگي واتا زماني و نوان قاچکاني یان رانکاني مبست هي دامينيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي قيامت هل ناسي تاوكو هرج زورده بي عرزيان كردووتيان يا رسول الله هرج شيا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي كشتن كشتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر یکی لئه و لقلب راکی خوی جنگا و شری کرد اوا با خوی بپاریزی لیدان لا از دمو چاوی. قوشویستان مبست لم فرموده دا اوه اگر توشی شر بوی لقلب راکد اوا نابی وایلی بدید که دمو چاوی بشیوینی چون که دمو چاو شوینی که ناسکو اندامکانی هستیارن و ناتوان ری دا پوشیرتو بشارد ریتوا وكشو نكاني تر او كاتا كسي لدراو هزبك مكوريو دابازين دكا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي خواي قوراكات رحمتي دروس كرد كردي بصدبش نودو نو رحمتي لاي خوي هشتو توا و تنها يق رحمتي بوهمو دروس كراوكاني ناردوا. اگر بباور ديزاني بوهمو رحمتي خوا اوا هرگيز با اميد ندبو لبهشت و اگر باور دارش ديزاني بوهمو سزاي خدا اوا هرگيز امين ندبو لدوزخ. پشوا بخاري گراويتيوا. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أگر دادور كوشي كردو پیکاي اوا دو پاداشتی بو هيا و اگر کوششی کردو نی پیکا اوا یک پاداشتی بو هيا. پیشوا مسلم گراویتیو. خوشویستان من بست لم فرموده دالو پاداشتانا لحالت یکمیان دا که تی دا کوشیو دی پیکی دو پاداشتی بو هيا و تا پاداشتی لسر کوششکی و پاداشتی لسر پیکانی راستی که ورده گره و ما بست لوی یک پاداشتی بو های واتا پاداشتی اگلسر کوششکی ورده گری. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضی الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر آدمی هنده دو دول سروتو سامان و مالی هبه او آرزوی او دکن بی کنسیان و گدوسکی آدمی پر نابه تنها بخول نبه و خوای گورو پر وردگاریش توبه ورده گری لو کسی که توبه دکا. پیشوا بخاری گراویتی و

وورث سليمان داود.

فنفس غير بعيد فنفس

Thank you.

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بس رابيت جغل لخدا بلكو راستي والرواني كتب آسمان يكاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براستي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

بلكو لقل أوهم بلقان دا أوان دلين كا محمد قرآني هلبستوا بلي دا إيوش سورتك وك سورتكاني دار رجنو بيهنن داواب كان لهر كسي چي تر كدتوانن جغل لخ خدا كيارمتي تان بداد دريغي مكن اگر رازدگون

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتسوا خزمان وناسياوان هموان يكتر دناس نوا بيقمان اواني كبروايا النبو بآما دبوني بردم دادقاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانه هدايه دور

0: و همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آماده دا بيت لسر بنچيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هيد جور استمي چان لنا كريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دا بيت اگر ايو الراز دكن
1: قل

أي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخششو رحمتي خدائي كقرآن و برنامي خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.